0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: لها حين يصبح وحيد يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله،
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
0: سبحان الله وبحمده
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة،
1: سدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: الانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
0: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأمور.

0: أماكن تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
2: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب اجعلنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يسيرا طيبا يا رب العالمين. متابعينا الكرام، نرحب بكم عبر أثير إذاعة حياة اف ام ومنصاتها الرقمية ومنصات شبكة أصداء الإعلامية. نبدأ هذه المحطة بأبرز العناوين. حملات دهم واعتقال بالضفة ورزمة من اعتداءات المستوطنين المكثفة. سبعون ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى. نابلس تستعد لإطلاق أسبوع التسوق الأسبوع المقبل. جهود دولية لإيقاف الحرب بين أمريكا وإيران. هذه أبرز العناوين والمحطات، ولكن دعونا نبدأ بالوجبة الإخبارية الصباحية وأبرز الأحداث والتطورات الميدانية. نبدأ فيما جرى في المنطقة الشرقية في المدينة وعلى وجه التحديد مخيم بلاطة، حيث اقتحمت مجموعة من دوريات الاحتلال الحارات الشرقية من مخيم بلاطة. كان الاقتحام من جهة مسجد أولي العزم ومركز الاتصالات هناك، حيث تم الدخول عبر حاجز بيت فريق. حوالي 7 دوريات اقتحمت المخيم، فتشت عدة منازل خاصة في حارة الطروية وحارة مسجد أولي العزم وصولا إلى شارع السوق، ثم تجمعت دوريات الاحتلال على مدخل المخيم بلاطة الشمالي، وبعد ذلك انسحبت باتجاه حاجز بيت فريق. حتى اللحظة حسب ما رصدنا لم تسجل أي من حالات الاعتقال، فقط هو يعني اقتحام منازل، تطبيع المنازل، إخراج مواطنين، تحقيق استجواب ميداني معهم سريع، ثم الانسحاب. هذا في مخيم بلاطة. ولكن الليلة الماضية كان هناك اقتحام كبير إلى بلدة بيت فريك، ورزمة من الاعتداءات سنتحدث عليها خلال موجة هذا اليوم كانت تركزت في الحارة الشرقية لبلدة بيت فريك، شملت اعتداء على مواطنين حتى ضرب مواطن وإصابته بردود واعتقاله ثم إخلاء سبيله. فجر هذا اليوم على حارز عورتة، وتم نقله بسيارة خاصة من حارز عورتة إلى حد مشافي مدينة نابلس، وهو المواطن سليم زول. تم طبعا إصابته بكسور جراء اعتداء عليه وعلى أفراد أسرته أثناء وجوده في الحارة الشرقية من بلدة بيت فريك. بالأمس الاحتلال منع الصلاة في 3 مساجد تقع في خرب الطانة والمنطقة الشرقية من بلدة بيت فريك، واعتدت على المواطنين. طبعا حسب شهود عيان، الاعتداء كان من قبل المستوطنين يرتدون الزي العسكري. أيضا فجر هذا اليوم كان هناك اعتداء من المستوطنين من قمة جبل جرزيم على منازل المواطنين في حي الضاحية، حيث تم رشق عدة منازل في الضاحية العليا وأطراف الضاحية بالقرب من مسجد أمهات المؤمنين بالحجارة من قبل المستوطنين. هذا في نابلس. قرى المحافظة سجل فجر هذا اليوم أو تم رصد اعتداء للمستوطنين على أراضي بلدة دير شرف غربي نابلس، شملت عملية اقتلاع ما يقارب 110 شجرة زيتون، إضافة إلى شبكة مياه وسناسل تم تخريبها من قبل المستوطنين تعود للمواطن أسامة عنتري وجمال سليم، تم تخريبها عوضهم الله. أيضا في مناطق أخرى من الضفة الغربية سجلت عمليات اقتحام، تم اقتحام مدينة طوباس وكان لإعلان عن نشاط احتلالي في طوباس ووادي الفارعة ومخيم الفارعة. أيضا في جنين اقتحام ميثالون في الحي الشرقي أو محيط مستشفى جنين الحكومي، كان هناك انتشار لدوريات الاحتلال. في منطقة بيت لحم اقتحام منزل مواطن أحمد الحاج وتخريب محتوياته. تقريبا هذه يعني مجمل التطورات اللي رصدناها فجر هذا اليوم في مناطق عديدة من الضفة الغربية.

0: طبعا كما ذكرنا يعني ملف الاستيطان اليوم سنعطيه مجال سواء كان في بلدة بيت فوريك أو مجمل أحداث الضفة الغربية، وسيكون ضمن برنامجنا لقائنا مع الباحث رائد موقدي لرصد إجراءات وإخطارات الهدم الأخيرة اللي أصبحت شبه يومية يعني في كل مناطق الضفة الغربية وخاصة بين نابلس وجنين وقرى جنين، في إخطارات وحديثا أيضا في إخطارات في تيل واختار ايضا في مناطق اخرى من الضفه الغربيه بموضوع الهدم، يعني بعضها لاسباب امنيه كما يدعي الاحتلال وبعضها بحجه عدم الترخيص، وبالتالي يبدو في الان مجزره بحق المنازل ومنشات المواطنين في الضفه الغربيه. ولكن ما جرى في بيت فوريك بالامس يعني حدث كبير، ويبدو تزايد في الاعتداءات من قبل المستوطنين خاصه في المنطقه الشرقيه من البلده واللي بيتم فيها حرمان المواطنين من الوصول الى تقريبا اكثر من ثلثي اراضي بيت فوريك اللي هي في خرب الطانة والمنطقة المحيطة بها حوالي 17,000 دنم. الآن أصبح هناك حرمان تام حتى من أداء صلاة الجمعة لمدة نصف ساعة في مساجد خرب الطانة، في مسجدين بخرب الطانة، ومسجد ثالث يقع على أطرافها محسوب على الحارة الشرقية في بلدة بيت فوريك، فهذا أيضا جزء من الاعتداءات المكثفة على بلدة بيت فوريك، وهذا جزء من رزمة الاعتداءات في أغلب مناطق الضفة الغربية. وللوقوف على ما جرى في بيت فوريك بالأمس معنا السيد ثائر حنني منسق لجنة الدفاع عن خرب الطانة. سيد ثائر صباح الخير.
1: النور، تحياتي لك دكتور أمين أبو وردي ولكل المستمعين.
0: بالأمس الكل تابع باهتمام كبير ما جرى في بيت فوريك حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية، بدأت من ساعات الظهر حرمان المواطنين من الصلاة في خرب الطانة وحتى في مساجد أخرى بالمنطقة الشرقية، وثم عصرا الاعتداء على المواطنين استمر حتى ساعات الغروب. لو تضعنا في صورة ما جرى في بيت فوريك.
1: نعم، كعادتهم للجمعة الرابعة على التوالي تقريبا ينصبون حاجزا شرقي بيت فوريك لمنع المصلين من الوصول إلى ثلاثة مساجد، منها مسجد بيت الشيخ في قلب خرب الطانة ومسجدي عبد القادر الجيلاني والحج حسين. تميز يوم أمس الجمعة بحدة وخطورة المستوطنين، حيث هناك ثلاث عربات ومركبات للمستوطنين بلباس الجيش ومنها واحدة.
0: سيخين على النقطة هذه، يعني أنتم بتأكدوا إنه اللي لابسين جيش هم مستوطنين؟
1: متأكدين 100% إنهم
0: نعم.
1: مستوطنين.
0: نعم.
1: بلباس الجيش، أو أن هذه وحدات حتى يقال أنها وحدة يعقوب التابعة مباشرة لبن غفير ويديرها بن غفير.
0: نعم.
1: وهم أيضا يتعاملون بمنطقة العصابات مما يؤكد أنهم مستوطنين. لا يتمتعون بأي أخلاقية للجيش الذي اعتدنا أنه لا يوجد لديه أخلاقية، ولكن
0: نعم.
1: هناك نظام كان يحكم هذا الجيش. الآن نحن نواجه عصابات، وكان يوم أمس يوما خطيرا جدا، تصعيد خطير، ملاحقة للمصلين على الطرقات الترابية، على الطرق الالتفافية في كل اتجاهات، ويعتدون على من يتم إلقاء القبض عليه ومن ثم إطلاق النار على المركبات البعيدة. حالة هلع خلقوها في المنطقة يوم أمس، كانت الرسالة واضحة أنهم لا يريدون أن يتوجه أي إنسان إلى تلك المنطقة، مع العلم أن هذه المنطقة فيها عشرات المنازل، وهي منطقة تابعة لهيكلية بيت فوريك التنظيمية، وفيها مساكن مرخصة بشكل كامل. هذه المنطقة التي نتحدث عنها هي 4,000 دونم تقريبا يتم استهدافها من قبل الاستيطان الرعوي الذي يديره الملقب كوبي، وهذه الوحدات هي فعلا تنطلق من البؤرة الخاصة بكوبي. شهدناهم مرات عديدة، شهدناهم منذ شهور يهاجمون الناس، يهاجمون المصلين بشكل وحشي. أيضا استمرت هذه الحالة حتى ما بعد الظهر عصر يوم أمس، حيث اعتدوا على أحد المركبات، على أحد المواطنين ومعه أطفاله، اعتدوا بشكل وحشي حتى أن أطفاله تم طردهم من المكان بعد ضربهم أيضا ضربا مبرحا، لكنهم استفردوا بوالدهم وضربوه ضربا مبرحا حتى الأطفال بدأوا يصرخوا وجمعوا الناس، وصارت هناك حشود واسعة من أهالي بيت فوريك لمحاولة إنقاذ هذا هذا الشاب الذي كان ملقى على الشارع ملطخا بدمائه في رأسه في فمه في كل جوانبه ودون حراك، حتى ظن الناس أنه قد استشهد. فلذلك صارت هذه الحشود وهذه الفزعات من بيت فوريك باتجاه هؤلاء المستوطنين. للأسف الشديد عندما حضر ما يسمى بالجيش وجدناهم يقفون إلى جانب هؤلاء المستوطنين بلباس العسكري، وبدأوا أيضا يطلقون النار على الحشود المواطنين، ولم يسمحوا لمركبة الإسعاف من الوصول إلى هذا المصاب لمحاولة إنقاذه.
0: طب بدي أرجع هلا، أنت ذكرت أنه 3 مساجد الآن يعني الصلاة منعت فيها، هلا عرفنا مسجدين في خرب الطانة، المسجد الثالث يعني يقع ضمن البلدة بلدة بيت فوريك، يعني غريب بعيد عن الخربة؟
1: هذين المسجدين بعيدان عن مسجد بيت الشيخ، هم تقريبا أحدها في قلب بيت فوريك، يعني لا يبعد كثيرا عن وسط بيت فوريك، يعني نتحدث عن مناطق عن حي شرقي بيت فوريك. نعم. وأي تابع للبلدة أو جزء من بلدة بيت فوريك الآن يتم استهدافه بهذه الصورة البشعة بالاعتداء. هذا ليس أول اعتداء، سبقه قبل يومين أيضا ضرب مبرح بحق 3 شباب في منازلهم، تلقوا العلاج في المراكز الطبية نتيجة هذا الضرب المبرح، تكسير لعظامهم. ما يجري ليس طبيعيا، هؤلاء أشبه بالوحوش يتصرفون وكأنهم وحوش ضالة في تلك المنطقة. رسالتهم واضحة، أنهم لا يريدون أي مواطن بيت فوريك أن يصل إلى تلك المنطقة، وبالتالي دفع الناس إلى وسط البلدة وتهجير السكان. هناك عائلات تم تهجيرها فعلا من تلك المنطقة، مثل بسام نصاصري الذي تم تهجيره قبل أسبوعين، ويوم أمس أيضا تم تهجير المواطن سالم نصاصري من المنطقة بالقرب من مسجد الحج حسين، هو وعائلته دون أن يسمحوا له بأخذ أغراضه الشخصية أو أن يغلق باب منزله، طردوه بشكل
0: يعني حاليا. سأثار احنا نتكلم على أنه 17,000 دونم الآن اللي في طانة محظورة بالكامل، الآن في استكمال لبقية أراضي في بيت فوريك.
1: نعم، بعد أن أحكموا السيطرة الكاملة وطردوا سكان خرب الطانة وأحكموا السيطرة على 18,000 دونم، الآن يجري طرد الناس من مسافة أو مساحة تقدر ب4,000 دونم، وهي الحي الشرقي لبيت فوريك. واضح أن الهدف هو حشر الناس في وسط البلدة القديمة وعدم السماح لبيت فوريك بالتمدد إلى مناطقها الهيكلية شرقي البلدة أو توسيع دائرة السكن في هذه الحارة التي ليس فيها كثافة سكانية. نعم، هو حصر مساحة بيت فوريك في مناطق ضيقة ومصادرة كل الأراضي التابعة لها. يذكر أن بيت فوريك هي 36,000 دونم، تم السيطرة على 18,000 دونم، الآن يستهدف 4,000 دونم أيضا، وهناك 2,000 من الدونمات أيضا في سهل بيت فوريك تم حرمان المواطنين من الوصول إلى أراضيهم. استهداف من كل الجهات لبيت فوريك، حتى من الجهة الغربية شهدنا منذ أسابيع قليلة حرق منزل عبادة أمليطات، وهو وعائلته موجودين في البيت وهم نيام أيضا، لولا لطف الله ورعايته لكادت أن تحدث كارثة.
0: أعانكم الله، أعان الله بلدة بيت فوريك على هذه الهجمة الاستيطانية الممنهجة. شاكر لك أستاذ ثائر على هذه الإطلالة الصباحية للكشف عما يجري في البلدة من ممارسات من قبل المستوطنين. شكرا، شاكرين لك.
1: تحياتي لكم. تحياتي لكم أخي أبو.

0: وقبل العودة لموضوع الإجراءات الهدم وإخطارات الهدم، يعني نحاول أن نعطي نبضة إيجابية للوضع العام في البلد، وهو مبادرة العنابلس اللي ما تزال تنشط منذ أكثر من 4 سنوات، وأصبحت الآن أكثر تنظيماً وأكثر نجاحاً، بل أصبحت نموذجاً يحتذى به في باقي محافظات الوطن، وأصبحنا نستخدم مصطلح يلا على في كل محافظة من محافظات الوطن، وهذا يعني يعتبر نجاح لنابلس، نابلس السباقة ونابلس المبادرة، وبالتالي هذا أمر كله يخدم الوطن. ولكن في يوم كل أسبوع في عنا جديد في ترتيبات معينة، فمعنا السيد عاطف عوادي أحد مؤسسي ومنسقي مبادرة يلا على نابلس. أبو محمد صباح الخير.
1: يسعد صباحك دكتور أبو محمد.
0: احنا مزبوط احيانا نتكلم بالبدايه بمواضيع سياسيه وداخليه، واحيانا الناس بتعكر مزاجهم لما نقول استشهد واعتقل وهدم وجرف، ولكن هذا هو واقع حاله، لا يمكن ان نغير الواقع، ولكن دوما في نبض للحياه، نبض الايجابيه، ومبادره العنابلس وغرفه التجاره وصناعه نابلس دوما ايضا لديها الكثير من المبادرات. ترتيباتكم لهذا اليوم واليومين القادمين بالنسبه لحفلات الداخل، وايضا انا حابب يعني اتعلق ولو تعليق بسيط على انه أصبح مصطلح مبادرة يلا يحتذى في كافة محافظات الوطن.
1: يسعد صباحك صباح المستمعين. أنا دكتور يعني حابب بالنسبة للترتيبات اليوم، عندنا اليوم إحنا الحمد لله سبع حافلات، وعندنا يوم الأحد 3، يعني لغاية الآن طبعا عندنا 3 إحنا وفي عندنا الخميس، خلينا نحكي عندنا أن هذا الأسبوع تقريبا إحنا بحدود 14 حافلة مجموع الأسبوع هذا. هلا بالنسبة للأسهم مبادرة طلع نابلس انه صار يحدى لباقي المحافظات، يعني احنا وتجار نابلس ودائما نابلس سباقة في هذا.
0: نعم.
1: الحمد لله رب العالمين، واحنا في مبادرة والغرفة التجارية مبسوطين انه باقي المحافظات تحذو حذو نابلس. وانا دكتور طبعا احنا في عنا اشي جديد، حابب ان شاء الله انه التجار يعني تعلن على صفحاتها، يعني شوف يعني بصراحة نحكي المبادرة والمؤسسات من غرفة تجارية منطقة رجاء أعمال بلدية إخواننا في الشرطة، هي يعني الإشهار نابلس والتسويق لنابلس مش مسؤولية بس المبادرة وباقي المؤسسات، إذا نسيت اسم من المؤسسات برضو مسؤولية التاجر النابلسي، مسؤولية نابلس إنه يسوق المدينة. إحنا بوضعه بظروف هلأ صرنا نعتمد، كانت نابلس بالسابق تعتمد على القرى اللي حواليها عاهلها، اليوم رغم يعني الكل شايف الظروف الصعبة فصرنا نعتمد، يعني فيش عندنا مصدر دخل تاني نحكي بصراحة وعلى الإعلام إلا تقريبا إخواننا من الداخل إن اللي فوضوا يعني إن القوة الشرائية أصبحوا، لذلك حتى إحنا أمام تحدي، يعني ما بعدوش تحدي إحنا في باقي المحافظات زي ما أنت تفضلت إنه في عندنا خلينا حذو حذونا أو صار إحنا بنعتبره يعني إن قلدونا إن الفخر في حتى في الأسهم، في يلا على نابلس، يلا على رام الله، يلا على
0: قلقيلي، يلا
1: يلا على قلقيلي، ما عندنا حتى جديد دكتور يلا على يطا.
0: مزبوط.
1: أنا يعني حكوا معي بعض المنسقات بيسألوني بدهم أرقام ناس عاملين مبادرة اسمها يلا على يطا الخليل، كل الاحترام للخليل وأهلها ولكل محافظاتنا، ولكن أنا بدي أرجع على الموضوع إنه في مسؤولية تقع على عاتق التاجر النابلسي.
0: نعم.
1: لازم يعلن دائما عن صفحاته. في عنا احنا طبعا في عنا حدث الاسبوع الجاي ان شاء الله بتعلن عنه احنا والغرفة التجارية، ما بدي احكي عنه اكيد الكل عرف بس.
0: نعم ان شاء الله راح يكون لقائنا مع مجد البزري ايضا لوضع اطلال عليه ان شاء الله بعد قليل ان شاء الله.
1: كل الاحترام سمينا ابو هاشم مجد البزري، هو ينقسم نصين الله يعطيه العافية، ينقسم على المبادرة وينقسم نصف الاخر على الغرفة التجارية، كل الاحترام لاخونا ابو هاشم، انا بترك الحديث له، ولكن انا بس اللي ملاحظة أني بدي أدعو تجارنا أنه هن عبر صفحاتهم، يعني دكتور أميل أقل محل عندنا يعني أصغر محل أكيد عنده 30,000 إلى 40,000 أو 20,000 مشاهد وصفحة محله، لما هو بيعلن عن الأسبوع هذا أو بيعلن شو فيه بنابلس أو بيعلن عن مهرجان في نابلس، تخيل أنت قديش كم الناس اللي بكل محل بدهم يشوفوا. يا ستي بدي من كل محل 5 يجوا، عن طريق كل محل يجوا 5 6، بديش أكتر من هيك، لأن أنا بحكيش بس عرب الداخل، بحكي على باقي المحافظات وإخواننا القرى، لأنه إحنا برضو بهمنا نضل على تواصل، خاصة في الطرق اللي تقطعت الطرق أوصالها بهمنا أنهم يرجعوا لنابلس، ومش حابب أعلق كتير ويعطيك العافية.
0: ألف شكرا لك أبو محمد. عاطف عوادي أحد منسقي ومؤسسي مبادرة يلا على نابلس. شكرا لك تحياتي.

طبعا من القضايا الاجتماعية في نابلس انتقلت إلى جوار ربيها صباح هذا اليوم السبت الحاجة أم صهيب النعنع زوجة الشيخ باسم النعنع، وسيشيع جثمانها بعد صلاة الظهر هذا اليوم من مسجد الحاج نمر النابلسي إلى مثواها الأخير في المقبرة الشرقية، وسيتم لاحقا الإعلان عن مكان بيت العزاء. أيضا يوم أمس توفي المواطن الحاج سامي أمين بسيس أبو إياد شقيق الدكتور هشام أبو الأمين والمرحوم هاشم أبو عزام والأستاذ باسم أبو فادي والمرحوم بسام والأستاذ ماهر أبو رمزي وشقيقاته باسمة وسحر ووالد كل من إياد ونسرين ونهى ولميس. تم طبعا تشييع جثمانه أمس الجمعة من المسجد الحاج نمر بعد صلاة الجمعة إلى المقبرة الشرقية. طبعا تعازي الرجال في ديوان آل الخياط لمدة 3 أيام، وأيضا للنساء في منزل فقيد الكائن في شارع السكة لمدة 3 أيام ابتداء من أمس. طبعا أيضا بالأمس توفيت أم أمجد الكعبي وجدان الكعبي وبيت العزاء في مركز المعاقين في مخيم بلاطة.

0: أيضا انتقل إلى رحمة تعالى الحاج فائق صالح خفش أبو رامي، والد كل من رامي وعمر وعامر. وطبعا تم تشييع جثمانه بعد صلاة عصر يوم الجمعة من مسجد الحاج نمر إلى مثواه الأخير في المقبرة الشرقية. تقبل التعازي للرجال في ديوان مسجد أبو بكر الكائن في المساكن الشعبية لمدة 3 أيام من بعد صلاة العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. والآن إلى ملفنا الهام، وهو يتعلق بإخطارات وإجراءات الهدم اللي تمارس الآن في الضفة الغربية. ولا يكاد يمر يوم إلا منشوف بيت تم هدمه بالكامل، سواء كان في الخليل، في مناطق يطا، ولا في جنين، ولا حتى بالأغوار. وحاليا في إخطارات هدم في بيت تمرين، وإخطار هدم في تل، وهذا الإجراءات مكثفة أصبحت. ولكن قراءة لهذه الإجراءات ومبررات الاحتلال معنا السيد رائد موقدي الباحث والمختص بشأن الاستيطان. أستاذ رائد صباح الخير.
1: صباح الخير للجميع.
0: لفت انتباهنا في الأيام الأخيرة أمرين، إجراءات الهدم مكثفة بشكل دائم، وأيضا إخطارات جديدة باقتلاع أجزار زيتون على جوانبي الطرق. هذا لاحظناه في جنوب نابلس بالقرب من مادما وبرين، وأيضا في منطقة جنين هدم لأشجار ومنشآت كبيرة جدا.
1: نعم، هو في الفترة الأخيرة كثف الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة الإخطارات العسكرية التي تستهدف الدرجة الأولى اقتلاع أشجار الزيتون، خاصة على المناطق التي تقع على جانبي الطرق الالتفافية أو الطرق الرابطة ما بين المدن الفلسطينية، وأيضا ما بين حتى التجمعات السكنية الفلسطينية تحت أسباب إداء الاحتلال أنها أسباب أمنية. ولكن في قراءة سريعة حسب التطلعات، حسب المتابعة الميدانية، تبين أن الهدف الأساسي هو منع الفلسطينيين من البناء أو حتى الاستغلال الأراضي الزراعية بالمناطق القريبة من ما سمى الطرق الالتفافية الرابطة. فما حدث قبل عدة أيام في قرية بورين، وسبق ذلك قرية مادما، وسبق ذلك أيضا في منطقة عصيرة، وأيضا في بيت مرين وغير المناطق، هي محاولة الاحتلال منع أي تواجد مزارع فلسطيني في قرب من أراضي الزراعية، خاصة في المناطق التي تقع بالقرب من الطريق الالتفافي الرابط. وهي وسيلة بدأ الاحتلال باستخدامها فعليا على الواقع بهدف خلينا نقول معزل المناطق الالتفافية، وأيضا السيطرة على المناطق المحاذية من الطرق الالتفافية ومنع التواجد الفلسطيني، بالإضافة أن هناك مخطط مستقبلي يستهدف توسعة تلك الطرق على حساب الأراضي التي تقع على جانبي الطريق الالتفافي. الأخطر من ذلك هو أن الاحتلال بعدما يقوم بقتل أشجار يمنع أي مزارع فلسطيني حتى من إعادة زراعة الأرض من جديد أو الاستفادة منها بشكل بآخر، بحيث أن الأراضي التي يتم اقتلاع أشجار الزيتون منها يتم الإعلان عنها أنها مناطق مغلقة بالكامل، بمعنى آخر يمنع الاستفادة منها كما حصل قبل عدة شهور في قرية حوارة، بلدة حوار عفوا، حيث تم اقتلاع لا يقل عن 375 شجرة زيتون على جانبي الطريق الالتفافي، حتى احتلال وصل بها الحد إلى منع المزارعين حتى من الاستفادة من بقايا الأشجار التي تم تقطيعها، كما حدث أيضا في قرية الساوية وأيضا في قرية اللبن الشرقي في جنوب محافظة نابلس.
0: طيب أستاذ رائد، في موضوع الآن الهدم اللي في منطقة بين نابلس وجنين، لاحظنا أنه شبه يومي في هدم، يعني ليش الاحتلال بيختار هذا الوقت؟ شو مبرراته لعمليات الهدم على طول الطريق؟
1: هو عندما نتحدث عملية الهدم خاصة المنشآت التجارية والسكنية التي تقع على جانبي الطريق الرابط ما بين مدينة جنين ومدينة نابلس، هو أن الاحتلال فعليا بدأ برسم خارطة المكان بشكل جديد بما يتماشى مع المخطط الاستيطاني الذي يتم تنفيذه حاليا في مدينة جنين. جنين حاليا تاريخيا تشهد أكبر أعمال أنشطة استيطانية منذ عام 67 حتى تاريخ اليوم، يعني فعليا مدينة جنين حاليا بدأت يوميا هناك أعمال مصادرة وإخطارات. يعني الشهر الماضي كان هناك أكثر من 16 إخطار عسكري يستهدف إنشاء طرق التفافية رابطة في محيط مدينة جنين وأطراف مدينة وقرى مدينة جنين. حاليا المنطقة التي يتم استهدافها هي عبارة عن منطقة تخضع فعليا لمنظومة الاستيطان بشكل أو بآخر، حيث هناك مستوطنة رسلي وأيضا هناك معسكر عرابة، بالإضافة إلى ذلك إلى المستوطنة الجديدة التي يتم إقامتها حاليا على أراضي بلدة عرابة، ثم يستكمل ذلك في مناطق جلقاموس وقرية المغير شرق شمال شرق مدينه جنين، بإضافة لعدة مواقع يتم حاليا اعمال الاستيطان فيها بشكل متسارع خاصه في بلده قباطه ايضا. في ظل هذه الانظمه الاستيطانيه التي تحدث في المنطقه وفي ظل التوسع الاستيطاني وفي ظل انشاء شبكه طرق رابطه، بدا الاحتلال برسم كما ذكرنا قبل قليل رسم لخارطه الاستيطان في المنطقه بشكل واخر في المدينه. بالتالي اعمال الهدم هي شكليا كما يدعي الاحتلال بحجه عدم الترخيص، ولكن فعليا عندما تحدث بشكل فعلي هو فعليا تماشى مع مخطط انشاء الطرق الاستيطانيه الرابطه وتحت ما يسمى حمايه امن المستوطنين خاصه عندما يعبرون المنطقه. بالتالي هي وسيله لضرب الاقتصاد الفلسطيني بالدرجه الاولى، خاصه عندما نتحدث ان هناك اكثر من 56 منشاه تجاريه وحرفيه على طول الطريق التفافي سوف تتضرر بشكل او باخر. هذه المنشات هي تعتبر عصب اقتصادي مهم في تلك المنطقه، خاصه عندما نعود للوراء قبل عام تقريبا بدا هذا الشارع بالنمو بشكل سريع متسارع وشكل حركه اقتصاديه هامه تربط ما بين جنين ونابلس. ولكن فعليا على الواقع هناك محاولة كبيرة من قبل الاحتلال لتدمير الاقتصاد وتدمير البنية الاقتصادية في هذا الشارع، وفي نفس الوقت بالتوازي مع ذلك هناك نشاط استيطاني يلتهم الزعم هذا الطريق ومهد هو إنشاء طرق رابطة على حساب هذا الطريق الرئيسي لربط المستوطنات التي قيمت حديثا وسوف تقام في المخططات اللاحقة في تلك المنطقة. بالتالي أعمال الهدم التي تحدث في جنين هي حاليا كما ذكرنا هي أعمال مقصودة ومنظمة قبل الاحتلال تستهدف خلق واقع يسارع في النمو الاستيطاني في الدرجة الأولى ويساهم بالدرجة الثانية نحو منع الاقتصاد الفلسطيني وتدميره، ويساهم في الدرجة الثالثة في الاستيلاء على الأراضي الزراعية الواقع على جانب أي الطرق الاتفافية التي تربط المستوطنات بعضها البعض. نعم.
0: طيب صدر ممكن نعتبر أنه يعني الآن الأشهر الأولى من عام 2026 نحن الآن تقريبا بدينا هنا بشهر 8 يعتبر من أكثر الأشهر استيطانا واستهدافا للأرض في الضفة الغربية؟
1: هو في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية انتخابات الكنيسة التي مقررة أن تكون في شهر 10 من العام الحالي، هناك طبعا تسارع ملحوظ في وتيرة الاستيطان. يعني بمعنى آخر حكومة الاحتلال الإسرائيلي في ظل وجود نتنياهو يريد بمعنى آخر استغلال الوقت وأيضا اكتساب أصوات اليمين المتطرف وحتى دعم اليمين المتطرف لصفه، خاصة أن عندما نلاحظ في قراءة الانتخابات الإسرائيلية نلاحظ أن هناك بشكل بآخر ميول حاد نحو التطرف واتجاه نحو الحركات اليمينية المتطرفة في الانتخابات الإسرائيلية، هذا ما لاحظناه في الانتخابات الماضية. بالتالي نتنياهو يريد في ظل هذه المعادلة التي يريد من خلالها جر اليمين المتطرف لصفه، يريد استغلال الوقت وأيضا إغراق الضفة الغربية بالاستيطان وإنشاء بوار استيطانية. فعليا تم إقامة بوار استيطانية كثيرة، فعليا لا يوجد رقم واضح بالنسبة لدي للبوار، ولكن أؤكد أنها كانت الأكثر عددها من مقارنة في الأعوام الثلاثة والأربعة الماضية خلينا نقول على سبيل المثال. في نفس الوقت يريد نتنياهو حتى قبل انتخابات الكنيسة تنفيذ المخططات التي أعلن عنها سابقا خاصة بتوسعة الطرق الاتفافية وإنشاء مستوطنات ومصادقة على عدد منها، بالإضافة إلى خلق بنية أساسية استيطانية في الضفة الغربية. الاحتلال حاليا يسعى إلى بشكل أو آخر في بالنسبة للضفة الغربية إلى تغيير معالم المنطقة بشكل كلي بهدف إنشاء بنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية. هذه البنية الاستيطانية تمهد نحو توسعة المستوطنات القائمة منها وأيضا استغلال عدد ما يمكن من حتى إقامة بؤر استيطانية جديدة وأيضا تغيير معالم المنطقة بشكل كلي بما يتماشى مع مخطط التهويد الذي ينفذه الاحتلال بوتيرة سريعة في الضفة الغربية.
0: طيب لاحظنا في الأيام الماضية أنه الآن في في شارع استيطاني ضخم جدا بتم الآن توسيعته وشقه في منطقة سلفيت، يعني انطلاقا من أطراف بلدة جماعين وماردة باتجاه ما يسمى عابر السامرة. هل هذا أيضا جزء من ربط هذه المنطقة بالكامل مع الداخل المحتل؟
1: هو فعليا عندما تحدث عن شارع عابر السامرة رقم 5 الذي يدعي الاحتلال أنه حلقة رابطة، هو فعليا هذا الشارع يعتبر شريان رئيسي يربط المستوطنات الرئيسية في منطقة وسط جنوب نابلس ومنطقة سلفيت بالخط الأخضر. يعني هذا الشارع يعتبر هو الحلقة الأساسية الرابطة وفي ذلك. بالتالي عندما نرجع الوراء إلى قبل عام 1999 كانوا هناك بداية توسيعة هذا الشارع وإقامة مقطع جديد يبدأ من بلدة كفر قاسم المحتلة عام 48 حتى مرورا وصولا إلى بلدة كفر حارس. قام الاحتلال بتوسيع الشارع وشق مقطع بطول تقريبا لا يقل عن 9 كيلومتر فضائي في ذلك الوقت. اليوم يتم استكمال توسيعة البنية التحتية لهذا الشارع بحيث يصبح 4 مسارب على حساب الأراضي الزراعية، على حساب أكثر من 9300 شجرة زيتون تم اقتلاعها وتخريبها بشكل أو بآخر، بحيث يبدأ من مفرق كفر حارس فعليا حتى مرورا بقرية مردة وثم إلى جمعين وثم إلى منطقة زعتر ثم استكمال هذا الأمر باتجاه منطقة الجنوب باتجاه الشارع الذي يربط رقم 60 الذي يربط الساوية واللبن في الطريق الالتفافي، وأيضا حتى وصولا إلى منطقة ترمس عيا شمال مدينة رام الله. هذا المخطط الذي يتم تنفيذه حاليا في تلك المنطقة، توسيعة البنية الأساسية للشارع الالتفافي بالإضافة لذلك إنشاء شبكة مياه متطورة. يعني قبل قيام الاحتلال بشق هذا الطريق فعليا أو توسعة هذا الطريق كان هناك مخطط آخر في العام 2024 يستهدف إنشاء خط مياه ناقل ضخم. هذا خط المياه الناقل الضخم هو يعتبر المزود الأساسي لتلك المستوطنات في المياه. بالتالي هذا الشارع وجد بالأساس لخدمة المستوطنات الإسرائيلية الواقع في منطقة جنوب نابلس، خاصة عندما نتحدث عن مستوطنة عيليه ومستوطنة شبوت راحيل وأيضا البوار الاستيطانية المقامة في محيطها ومستوطنة شيلو، بالإضافة إلى مستوطنة مجدوليم وأيضا حتى مستوطنة أرائيل. وبالتالي هو عبارة عن شريان رئيسي لهؤلاء المستوطنات الرئيسية لربطها بالخط الأخضر. ثم قام الاحتلال بإنشاء هذا الشارع وتوسعته حاليا هدف توسعة الاستيطان في المنطقة وأيضا تغيير معالم المنطقة وأيضا حتى تطوير بنية الاستيطان بما يتماشى مع مخططات التوسع التي تشهدها المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الضفة الغربية بشكل بآخر. نعم،
0: يعني معطيات مقلقة ومؤلمة وأيضا تشخيص دقيق أستاذ رائد. احنا كل الشكر لك على هذه الإضاءة حتى على الأقل يشعر المواطن المسؤول أنه الآن في هجمة استيطانية منظمة وكبيرة جدا. قد يكون البعض لا يدري، وبالتالي نحن دوما نستضيف مختصين.
1: فعليا صديق العزيز، عندما أتحدث عن منظومة الاستيطان في الضفة الغربية، يعني أنا عندما في قراءة سريعة وبعجالة سريعة منذ عام 67 حتى تاريخ اليوم، يعني على مدار تقريبا ما يزيد عن 4 عقود متواصلة، نلاحظ أن وتيرة الاستيطان التي تجري حاليا على مدار السنتين الماضيتين حتى تاريخ اليوم هي الأسرع من نوعها والأكثر من نوعها، بل حتى نمط الاستيطان بدأ يتغير بشكل أو بآخر. يعني يستهدف الأراضي الزراعية، يستهدف توسعة الاستيطان، يستهدف إنشاء أبور استيطانية، حتى ما تسمى أراضي الدولة التي لدى الاحتلال ما يمتلكها بشكل بآخر، هناك إنشاء وتسارع إنشاء أبور استيطانية عليها. بالتالي ما يحدث حاليا هو فعليا تهويد من تسارع الأراضي الضفة الغربية وتقويض الوجود الزراعي في الضفة الغربية، وأيضا حتى يمهد نحو توسعة البنية الأساسية التي تخدم الاستيطان بشكل كبير وتسمح لأعمال التهويد المتسارعة بشكل متسارع مستقبلا.
0: أعن الله شعبنا أمتنا. شاكرين لك أستاذ رائد على هذه الومضة التي شخصت فيها واقع الاستيطان الذي يعتبر الأضخم والأوسع خلال العامين الماضيين مقارنة بأكثر من 4 عقود سابقة. شكرا لك أستاذ رائد. شكرا.

0: وهيك مرور مر الكرام على عناوين صحيفة القدس قبل 20 عاما حتى نرصد علاقة الماضي بالحاضر، بل هناك تشابه. العنوان الرئيسي: مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك الجنوب اللبناني. بتوقع قبل يومين كان في مقتل أيضا ضابط وجندي إسرائيلي في جنوب لبنان. أيضا بلير يعد الرئيس عباس بإعادة إطلاق مسيرة السلام في الشرق الأوسط. إن شاء الله هي 20 سنة بحاولوا يطلقوا مسيرة السلام. استشهاد مواطن وإصابة نجله برصاص مستوطنين قرب نابلس. طبعا الشهيد اللي هو كان حسين فهمي الجدع من سكان قرية حبلة، وأصيب نجله عميد، هذا كان برصاص مستوطنين بالقرب من مستوطنة مجدولين وقرية دوما جنوب شرق مدينة نابلس. أيضا من ضمن العناوين: توقع افتتاح معبر رفح الحدودي غدا، ولليوم معبر رفح مسكر. اعتقال الدكتور عزيز دويك ونقله للمستشفى. إضافة: لا مباريات في إسرائيل حتى إشعار آخر. أولمرت: لا حدود لتحرك الجيش في لبنان، والكل الآن بيحلم أولمرت يرجع الحكومة من جديد. هذا تقريبا عناوين الصحف قبل 20 عاما. والآن إلى جانب آخر، أزمة تحمل بعدا إنسانيا كبيرا. 15 قرية من قرى غرب نابلس وبعضها جنوب غرب نابلس تعاني التعطيش. أي التعطيش مقصود؟ بالتالي اليوم سنسلط الأضواء على إحدى هذه القرى والبلدات، وهي بلدة بزاريا. هذه البلدة الفلسطينية الجميلة والوادعة لكنها تعاني الآن من التعطيش. معنا عضو مجلس قروي بزاريا أستاذ نافع حمد. أستاذ نافع صباح الخير.
1: يسعد صباحك، صباح جميع المتابعين.
0: يعني بصراحة نحن نشعر بكم، صحيح نعيش في المدينة هنا، ولكن عندما المي تنقص بجوز ساعة نشعر بألم، فما بالكم أكثر من أسبوعين. فما هي طبيعة المعاناة عندكم في بزاريا؟
1: طبيعة المعاناة في بزاريا هي حقيقة فترة ممتدة منذ بداية فصل الصيف.
0: نعم.
1: طبعا الأزمة بدأت مع بداية فصل الصيف، من خلال أنه أصبحت الكمية الواصلة للقرية لا تتجاوز حوالي 50% من احتياج القرية الكامل للمياه، كانت حوالي 250 كوب، علما أن احتياج القرية يوصل حوالي 600 إلى 700 كوب في فصل الصيف. كانت المواطنين والمجلس القروي بغطوا الاحتياج الآخر عن طريق صهاريج المياه، لكن اللي حصل من أكثر من أسبوعين هو عبارة عن انقطاع تام للمياه، فصارت الكمية الواصلة للقرية صفر، وما في أي توريد للمياه بسبب تعطل بئر بيتيبا. وحاليا حقيقة ممكن أكثر من نصف بيوت القرية ما فيها مياه، وإحنا هذا ليش عمانا بنحاول من ناشد الجميع إنه نلاقي حل لهذه المشكلة بأي وسيلة أو أي طريقة ممكنة.
0: طيب أستاذ نافع، أنا بعرف إنه بزاريا أيضا فيها ثروة حيوانية.
1: الثروة الحيوانية الموجودة في بزاريا هي ممكن أكبر ثروة حيوانية موجودة في منطقة شمال غرب نابلس أو منطقة شمال الضفة تحديدا، اللي هي فيها حوالي عشرات الآلاف من الأغنام، فيها في بعض الأحيان مئات الآلاف من الطيور، ممكن توصل لحوالي 500,000 طير في بعض الأوقات. والإضافة إنه منطقة بتعتمد على الثروة الزراعية، يعني حاليا المزارعين بيعتمدوا على التين. حقيقة هذا الموسم صار عندهم خسائر فادحة، لأنه في هاي الفترة بيكون في سقيا للتين بشكل مكثف، بحيث إنه يكون في قطف وقطف مستمر، وهذا حقيقة حاليا متوقف في القرية بسبب عدم وجود أو توفر أي مياه.
0: طب الآن شو الحلول عندكم أستاذ كمجلس قرى؟ شو عندكم حلول؟
1: إحنا الحلول بداية إنه حاولنا الناس جميع الجهات، إحنا تواصلنا مع سلطة المياه، تواصلنا مع المحافظ، حاولنا نروح للبلديات والقرى المجاورة مشكورين، ساعدونا في الحصول على صهاريج المياه. من ناشد من خلال جهات مختلفة، عن طريق الإعلام، عن طريق مجلس الخدمات المشترك، من طريق الحكم المحلي، حاولنا نجتمع مع الشركة العاملة في بئر بيتيبا والمقاول المتعهد، وتم التواصل معه وحكى إنه المشكلة في عمالهم بحاولوا يحلوها لكن تحتاج بعض الوقت. فحاليا ما ظل قدامنا خيار غير صهاريج المياه، احنا 24 ساعة في نقل مياه للبلد، ولكن هاي مش راح تكفي 20% من احتياج القرية،
0: ومكلفة مكلفة
1: صهاريج مكلفة جدا صارت على المواطن وعلى المجلس القروي.
0: طب في يعني وعود انه ممكن تنتهي خلال فترة قريبة؟
1: امبارح كان في وعد انه ممكن حل مشكلة البئر خلال اسبوعين، لكن ما في اي تأكيد رسمي انه هي حسب اللي كانوا مخبريننا فيه المشكلة تحتاج حوالي 45 ل 50 يوم، فالمشكلة صار لها حوالي 17 يوم، فبالتالي احنا متوقع انها تستمر لاكثر من شهر كمان.
0: يعني الصيف كله
1: غالبا بناء على المعطيات الموجودة غالبا صحيح.
0: الله يعينكم ويعينكم. طب في الان فقرة لقاءات يعني بينكم بين قرى مجاورة على حلول مشتركة؟
1: حقيقة احنا القرية بالزهرة هي قرية تقع بين ثلاث محافظات، جنين، نابلس، والكريم.
0: نعم.
1: فاحنا حصتنا المائية اكثر من منطقة نابلس اللي هي بئر بيتيبة. محافظة الكريم مش موجودة بكثرة هاي المشاكل، انقطاع المياه، ممكن في مشكلة في المياه ولكن ما بتصل لحد انها تقطع بشكل كبير. في قرى جنين معظمها عندها آبار بتكفي بالحد اللي هو اللي هم بيحتاجوه، مثلا قرى العطارة وسيلة الظهر وجبع، مع انه في مشاكل برضو مياه في سيلة الظهر. وبالنسبة لقرى نابلس المحيطة بنا اللي هي قرية برقة وبيت مريم وصبصي ودير شرف، معظمها بتعاني من مشكلة انقطاع المياه لكن بحدي أقل، ممكن في طرق بديلة خفيفة عندهم. الموجودة في بالزيارة انهم مش لاقين اي طريقة بديلة. احنا قريبين على بئر المسعودية تابع لبلدية نابلس، حاولنا انه ناخذ من هذا البئر لكن الرد انه ما في حصة لقرية بالزيارة من هذا البئر. ففي حل انه يتم شبك القرية مع خط مياه من محافظة الكرم، لكن هذا بيحتاج لتنسيق على مستوى اعلى، انه بسبب الوضع الحالي انه بالزيارة تابع على قرية نابلس وحصتها المائية من شركة نيكروت الإسرائيلية من خط بئر بيتيبة. فالتحرك ممكن لازم يكون على مستوى أعلى، إنه نأخذ حصة من المياه من محافظة الكرم، وهذا الشيء إحنا ناشدنا فيه جميع المسؤولين والجهات المعنية.
0: أعانكم الله أستاذ نافع حمد عضو مجلس قروي بزارة، وإحنا دورنا كإعلام إنه نرفع صوتكم. قابلنا سابقا متحدثين باسم مجلس برقة وبيتيبة والناقورة وقوسين، وإن شاء الله سيبقى الإعلام صوتكم للمسؤولين والجهات ذات علاقة. شكرا أستاذ نافع. شكرا لك.

تابعين على ما تم استعراضه في الساعه صباح هذا اليوم. طبعا كان هناك اقتحام لمخيم بلاطه شرق مدينه نابلس، اقتحام بدا من جهه حاجز بيت فريك، دخول للحارات الشرقيه لمخيم بلاطه، تفتيش عده منازل، عمليات استجواب سريعه، ثم الوصول الى شارع السوق والتجمع لاحقا امام مدخل المخيم بلاطه الشمالي. دوريات قتال يقدر عددها بنحو 7 آليات، ثم انسحب تقريبا الساعه 5 باتجاه حاجز بيت فريك. فقط هذا ما سجل فجرا في نابلس. طبعا كان في اعتداءات من المستوطنين في قرى المحافظه، اعتداء في النصاريه، اقتلاع اشجار زيتون غرس، وايضا اقتلاع 110 شجره زيتون في دير شرف تعود للمواطنين اسامه عنتري وجمال سليم، تخريب ارض شبكه الماي والسناسل هناك. ايضا كان هناك اقتحامات في مناطق اخرى من الضاحيه، مستوطنين قاموا برش حجاره، والليله الماضيه كانت بلده بيت فريك مسرح الاعتداءات من المستوطنين، اعتداء على المواطن سليم زول واصابته بردود، احتجازه ثم اخلاء سبيله فجرا على حاجز عورته. كان هناك ايضا اقتحامات بالفارعه، بميثالون، بجنين، وايضا في منطقه بيت لحم. هذه تقريبا كانت مجمل التطورات والاحداث الميدانيه. ايضا استعرضنا في هذا اليوم من خلال لقائنا مع رائد موقدي ابرز ملامح الهجم الاسطواني الاخير، واللي كان ممكن جنين تاخذ الحيز الاكبر لانه فيها مد استيطاني أخير يعني خلال الأسابيع الأخيرة، يعني يعتبر الأضخم كما ذكر الباحث موقدي منذ العام 1967. تحدثنا مع أيضا مع مبادرة يلعى نابلس حول التحضيرات لهذا اليوم، 7 حافلات متوقع وصولها إلى نابلس اليوم، وبكرة 3 حافلات، وممكن العدد يزيد طبعا اليوم وبكرة، وهذا كله تمهيدا لإطلاق الأسبوع التسوق بنابلس اللي راح يكون يعني ب 15 شهر، يعني منتصف الشهر الحالي اللي هو السبت القادم، وإن شاء الله سيكون يعني عرس اقتصادي وطني بامتياز. احنا كنا مرتبين إن شاء الله يكون معنا في هذه الأثناء السيد مجدي البزلي عضو في غرفة التجارة وصناعة نابلس كضيف لوضع اللمسات لهذا الأسبوع والتحضيرات له وأهميته لاقتصاد المدينة، وإن شاء الله يعني نتمكن من الاتصال به. كان هناك أيضا تسليط الأضواء على معاناة بلدة بزاريا، نموذج ل 15 قرى جنوب وغرب محافظة نابلس تعاني من التعطيش وقلة المياه منذ حوالي 17 يوم بعد خراب بيتيبا، وكما ذكر يبدو الملامح الحل القريبة بعيدة، لأنه الحديث يدور عن 50 يوم أو 45 يوم إصلاح هذا البير، وبالتالي الصيف كله سيكون هناك أزمة في هذه القرى بدءا من برقة وأيضا بزاريا وجسنيا وصباصيا والناقورة ودير شرف وكوسين وتل وبيتيبا اللي البير فيها وبتعاني من عطش. الله يعين هؤلاء المواطنين يعني في القرى الخمستاش اللي بتعاني من نقص المياه، وإن شاء الله يكون في حلول ولو يعني تساهم في توفير مياه الشرب ومياه الشرب أيضا للمواشي. خاصة ذكر الأستاذ نافع حمد أنه بزاريا فيها ثروة حيوانية كبيرة وأيضا تعتمد على سقاية هذه الثروة، بالتالي هذا جزء من القضايا اللي احنا طرحناها بشكل كبير.

0: وأيضا فقرتنا المعتادة كل بداية أسبوع حتى نشوف مستوى ومنسوب الأسعار في حسبة نابلس سوق الخضار المركزي، لأنه كل مواطن بهمه يعرف كيف أسعار الأسواق خاصة في بداية أسبوع. معنا سيد أبو حامد أبو ثابت رئيس لجنة تجار حسبة نابلس. أبو حامد صباح الخير.
1: صباح الدكتور، يسعد صباحك.
0: كيف الحال؟
1: كيف أصبحت؟ إن شاء الله بخير.
0: الله يخليك ويحفظك إن شاء الله ويديم دوما النجاح والتميز لكم جميعا إن شاء الله.
1: الله يرضى عنك. والله ما كان وضع مش منيح، احنا أخذنا في البلد بعيد عنك الكلاب المستوطنين.
0: الله مستعان، الله مستعان. تابعنا ما جرى أيضا في منطقة بيت دجن وبيت فريك، اعتداء 3 مصابين في بيت دجن وأيضا في مصاب في بيت فريك، أعانكم الله. لكن الآن بدنا نشوف شو وضع الأسعار الخضروات.
1: البندور اليوم يعني في عليها طلب، جابت الكرتوني من 20 لـ35 شيكل، بندورة نظيفة، بندورة يعني اللي ألف ألف اللي هي يعني كدار عناكيد، هاي النظيف جابت 35 شيكل، يعني بيطلع كيلو بـ3 لـ3.5 البندورة نظيفة. والبندورة اللي أقل الجودة 20 25 20 7، من 15 لـ20. الخيار كمان عليه شوية طلب من 30 لـ35 لـ40 الخيار نظيف، والخيار البلدي من 40 لـ50، الخيار البلدي اللي هو الربيع من كلهم، شايف الفاصلي من 4 لـ5 لـ6 شيكل، الباذنجان 2 لـ2.5 شيكل، العجمي 3 شيكل، فلفل الحر تقريبا من 2 لـ3 كيلو، الحلو كذلك الامر من 3 لـ3.5، الملون 3 لـ3.5، الليمون من 2.5 لـ3.5، اللهم صل على محمد. البطاطا طبعا

0: من أربعة، شوف من أربعة خمسة ستة حسب بالضبط، يعني زي ما بنقول كل فولة إلى كيالة. وهذا العنب أنواع أنواع وحسب نظافته وحسب نوعيته.
1: أبو حمد بس على موضوع العنب، لاحظنا أنه الآن في كثير مزارعين بالضفة الغربية اتجهوا لزراعة العنب، يعني حتى صحيح. لاحظنا أنه في معرض الدالي بسموه في قرية زيت جمعين، يعني الزلمة بنى عدة دونمات.
0: صحيح صحيح.
1: هذا انعكس على السعر، انعكس على السعر
0: طبيعي انعكس، لأنه في إنتاج، في إنتاج ما في تسويق. لو في تسويق مليح يعني هسه حملوا لغزة بتحرك السوق، لأنه هسه يعني بس لغزة بحملوا البندورات والخيارات وشوية بصل. البصل تقريبا بشكلين لشيء، في البصل بدل كيس ب10 شيكل، والبصل الثاني تقريبا 30-35 شيكل كرتونة بيطلع تقريبا شيكلين الكيلو، والأمور الحمد لله ميسرة وكل شيء تمام.
1: يعني يعني اليوم في توازن بين المزارع والمواطن، الاسعار مقبوله
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الله يعين المزارعين وايضا المواطنين.
0: الله امين. الله يرضى عليك.
1: شكرا لك عم ابو حمد. شكرا لك.
0: الله يرضى عنك. الله معك.

طبعا احنا بنذكر انه الغرفة التجارية ومبادرة نابلس تحضر لإطلاق أسبوع التسوق بنابلس، سينطلق ب 15 شهر، سيستمر أسبوع، سيكون ذروته الأسبوع المقبل مع استقبال عدد كبير من الحافلات. يعني متوقع أن يكون عدد الحافلات خلال الأسبوع تقريبا 100 إلى 120 حافلة، رح يكون تقريبا النصف أو 50 أو 40 حافلة يوم السبت المقبل، مش هذا السبت، يوم السبت المقبل. وهذا يعني سيكون هناك ترتيبات وأيضا تدخلات من كل أصحاب العلاقة وبخاصة الشرطة، إلا سيكون لها دور كبير في ترتيب قدوم الباصات وخروجها، وأيضا بتطلب من التجار والمواطنين تسهيل ذلك. وأيضا رح يكون ترتيبات مع محطات الوقود الموجودة وسط مدينة نابلس كيف تتعامل يوم السبت المقبل. ناهيك أيضا على أيضا كل أصحاب العلاقة، طبعا الكل شركاء في هذا الموضوع، من المحافظة للبلدية لغرفة جو صناعة نابلس، الملتقى، مبادرة على نابلس، الأمن، واذكر من تشأ من المؤسسات، كلها بتلعب دور في تسويق المدينة. وأهم شيء كما ذكر عاطف أوادي موضوع المواطن أصحاب المحل، هو أيضا يروج لهذا النشاط من خلال صفحاتهم، وبالتالي هذا كلام بنعش. وحسب التوقعات قد يزيد عدد الحافلات عن 100 إلى 120 حافلة، وممكن يكون مجمل الشراء قد يتجاوز 5 مليون شيكل. هذا كله بعزز الحركة التجارية في البلد. وكنا احنا طبعا متفقين مع الأستاذ مجدي البزري يكون ضيفنا، لكن يبدو ما نجحناش حتى اللحظة في الاتصال عليه. هينا بنحاول يعني على الأقل قبل نهاية البرنامج أنه نتواصل معه، وإن شاء الله إذا ما توصلناش صباحا رح نلتقي معه في برامج اليوم بالميدان، وأيضا خلال نشراتنا خلال هذه الموجة الصباحية. طبعا احنا يعني اليوم اجملنا ملفات عديدة، وكان ضيوفنا متنوعين وعديين، وكما ذكرنا لا يمكن ان نغفل انه في معاناة، سواء كان اقتحامات من الجيش، اعتداءات من المستوطنين، هدم منازل، شق طرق التفافية، واقتلاع اشجار. صبحنا بنتكلم من النصرية لزيت جماعين لدير شرف وليطة في اقتلاع اشجار زيتون الصباح. هذه طبيعة حياتنا مرة. وبالمقابل في يعني نبضات لإعادة الحياة، نبضات إيجابية، مبادرات إيجابية، وكان من ضمنها مبادرة يلا عنابلس، وفي مبادرات يلا عيطة وعرم الله وقلقيلية والخليل وطول كرم، وهذا كله بيخدم الوطن. احنا ما بنزعل انه والله يكون في انعاش في كافة مناطق الوطن، لكن نابلس تفتخر ان تكون هي السباقة لهذه المبادرات. والغرفة التجارية الآن تعكف ايضا على مناسبة أخرى ستكون لدينا تفاصيل قادمة، اللي هو إكسبو نابلس 2026، اللي سيكون أيضا حدث ليس على المستوى الوطني وإنما قد يكون على المستوى الدولي كما يقول منظمو هذه الفعالية. إكسبو نابلس في بداية شهر 9، وأيضا أسبوع التسوق منتصف الشهر الجاري. لاحظوا فعاليات اقتصادية كبيرة كلها تنعش اقتصاد المدينة. فنحن نحاول أن نكون ربض الميدان، سواء كان بمعاناة الشارع والمجتمع، وأيضا بمبادرات إعادة الحياة والصمود في هذا الوطن. في النهاية دمتم برعاية الله، كان معكم أمين أبو وردي في الإعداد والتقديم، وفي الهندسة الصوتية الزميل رائد الخروف. بارك الله فيكم ودمتم.

0: برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. الساعة الآن 8 صباحا.
2: أنتم بالاستماع، أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 8 هواها نابلسي.
3: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم.
6: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: من أول خطوة على الطريق جوانا حلم عم بفيك، تعبنا وما كل

0: الروضة الجامعية مكانك بين.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
0: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل، وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين.

وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
1: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
0: الساعة الآن 10 صباحاً.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

0: ويا صباح الخير والفل والورد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يوم بيوم. وصباح الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لكل حدا بسمعنا من بيته، من سيارته، من مكان شغله، بنصبح عليكم جميعا، وإن شاء الله يكون يومكم حلو. واليوم السبت بداية أسبوع إن شاء الله بتكون حلوة لكم، كلها طاقة إيجابية وكلها خير، كلها سعادة، كلها أخبار حلوة. صباح الخير أكيد لنابلس، لأهل نابلس، لشوارع نابلس، حارات نابلس، لأهلنا بالقرى بالمخيم. نصبح لكم جميعا، وحلقة جديدة أكيد معنا اليوم، موضوع جديد من برنامج يوم بيوم. إن شاء الله بتكون حلقة حلوة خفيفة ظريفة لطيفة، هيك نقضي فيها وقت حلو مع بعض. وبدنا نصبح أكيد على رائد، وبدنا نصبح على رنيم. رنيم تلعب معنا الخميس صوت، ولكن اليوم طالعة معنا رنيم صوت وصورة. فصباح الخير لرائد ولا رنيم.
1: يسعد صباحك أميرة.
0: حاسة حالي بلدغ بحرف الراء صح؟
2: لا
0: متنان راء راء أنا هم ورا بعض. كيفكم إن شاء الله اليوم؟ أموركم
1: الحمد لله
0: تمام.
1: الحمد لله.
0: كيفك يا رائد؟ شو الوضع؟
2: تمام تمام الحمد لله. مساء الخير.
0: مساء الخير.
2: صباح الخير للمستمعين جميعا، ولا لكم كمان في الاستوديو، واكيد ان شاء الله يوم جميل على جميع اللي عمالهم بسمعونا حاليا.
0: يا رب ان شاء الله. شو بدنا نحكي اليوم يا رائد؟
2: والله شوفي، بما انه الاوضاع بعرفش انه يعني حاله الطقس اليوم، شايف
0: اليوم ارتفاع صراحه،
1: لا مبين شوب.
2: شوب اليوم؟
1: لا شوب كثير، شوب
0: انخفاض. انا قصدي بالحراره
1: اليوم شوب، بالعكس
2: هو شوب بس مش
0: مش شوب شوب،
2: خف من الشوب يعني الماء من الاسبوع الماضي.
0: في نسمه هواء
2: في، لا مش زي الأسبوع الماضي بصراحة. صح. يعني الشوب رح يرجع زي الأسبوع الماضي من بداية يوم الاثنين،
0: دائما يوم يعني الاثنين لما بيكون يعني دوامنا صباحي دائما،
2: يعني سبت وأحد رح يكون الأجواء يعني فيها شوب بس لطيف. يعني ما بتحس الـ يعني الشوب الخانق أو يعني
0: لا لا، اليوم لطيف عن جد،
2: اليوم
0: منعش
2: لطيف يعني الهواء فعلا منعش، بس بعده رح تحسي إنه الأجواء هي
0: يرجع زي قبل،
2: ضغط هيك مضغوط الواحد،
0: مضغوطين ما إحنا بدون هالواسطة على
2: على العموم. احنا مستمعينا طبعا يوم بيوم حلقة جديدة، بنصبح كمان على أنغام
0: أكيد
2: ممكن تكون صاحي وبتسمعنا. على العموم احنا كان في اقتراح لعدة مواضيع الصبح أنا وأميرة، فنحكي بنحكي شمال راحت يمين مرة واحدة، بنعرف
0: حرفت البوصلة كلها.
2: هي حبت نحكي أو حبينا كمان على موضوع الكروت،
0: حبينا لأنه أنا بختارش سؤال بدون
2: خلص أنا
0: بدون يعني الأبروف تبعت رائد، ما بزبطش
2: على طول بقول ماشي
0: دائما نفسي يعترض ما بيعترض
2: بعد فيش اعتراض
0: يا إما بيهويلي
2: هينا موضوع حلو
0: حلو حلو حلو صراحة ودارج يعني قصة القروض صراحة كثير دارجة هاي الأيام، خاصة بالأوضاع السيئة المالية خلينا نحكي اللي إحنا بنمرق فيها. فممكن كثير ناس بتروح للقروض بس للأسف ما بيعرفوا شو نهاية هاي الطريق، يعني الله يبعد الجميع عنهم القروض. عمري جربتها وأكيد مش رح أجربها، ولا حدا عندنا بالدار جربها وإن شاء الله ما بجربوها. بس كل حدا بيحكي على قصة القروض إنه نهايتها وخيمة بتكون يا رائد، ليش ما بعرف؟
2: هي مش على الكل،
0: مش على الكل.
2: هلأ إذا كانت مدروسة أو عارف كل واحد شو إمكانياته وبرتب أموره كيف كل شهر ممكن بتمشي الحال، أما مش الواحد يلكم حاله بقرض سقفه عالي وما يقدر. وعندنا هون بفلسطين يعني دائما يعني حتى لو فيش حرب وفيش دائما حياتنا مش مضمونه. يعني في تغيرات بحياتنا، بتكون انت بتحلمي بشغله او بتفكري بشغله او بتخططي لشغله بتطلع لك شغلات عكس ومش بايدك مرات بكون. يعني شفنا بالحرب تحديدا في ناس كثير اوضاعها كانت ممتازه وما قدرتش تسكر لا شيكات ولا قروض، مش انها بدهاش لأن الظروف صارت صعبة كتير عليها،
0: ومنهم
2: يعني الموظفين الحكوميين. يعني أنت ما عمرش تخيل واحد توصل أمور لهيك، فأكيد كل واحد أخذ قرض قبل الحرب أموره حاليا صعبة كتير.
0: صعبة
2: فخلينا نشوف أول اتصال شو بقول.
0: تفضل
2: أميرة.
0: تفضل
2: تفضل
3: يا يا صباح الخير للجميع.
1: صباح النور يسعد صباحك.
3: يا صباح الحداثة البال ورزق الحلال.
1: صباح الفل.
3: صباح طاقم رضي حياة.
2: يسعد الصباح.
1: صباحك يا
3: رب. تحياتي.
2: انت يسعد صباحك يا رب. كيف الامور معك؟
3: عفادي. بقول يا رائد اللي القروض بالشعب الفلسطيني بداية مهلكة.
0: يعني لا نعتبرها ان هي ممكن تكون حل لمشاكل. لا
3: لا ما في حل. اللي باخذ قرض الفلسطيني ما في حل، لانه فيش قدامي افق بالحياة. فيش شيء ثابت يا أميرة، ما في شيء ثابت،
0: مش مضمون.
3: وخاصة إحنا منلبس حالنا يعني طوائي مش إلنا، إحنا بدنا نعيش حياة مش إلنا،
0: تلبيس طوائي.
3: تلبيس طوائي. إحنا بدنا إشي برفاهية، وإحنا وضعنا مش كل هذا. اللي بيتجوز بيعمل إشي كتير كتير كتير، هو مش استطاعي
0: كله بيكون بالدين أو قرض أو إشي يعني. أكيد
3: بنالك السيارات بنالك السيارات مدين سنتها
0: طبعا،
3: وإحنا معناش بيت 127. بدنا نعيش بعيش السويد، وإحنا معاشنا معاش أهل السودان.
0: السودان حتى يمكن معاش أهل السودان أحسن منا يا أبو فادي.
3: والله يمكن كيف فينا استقرار أنا عارف يا أخي، كيف فينا استقرار. إحنا بدنا نعيش عيشة أوروبا، وإحنا ناكلين هوا، وهيك كنا وهيك معظمنا. ولا نعمم يعني عيد الميلاد، إذا أنت بتسمع عيد ميلاد لابنك بكلف بلاوي
0: مبلغ وقدره. صح،
3: كان زمان عيد الميلاد كيك بالدار وخلص أمور طبيعية، هلا لا، عايشين الحياة بمعاش قليل وبرفاهية كثير. نسأل الله تتبال والله مرة هتطلع خير يا ربي
0: يا رب،
3: وأزمة بتعدي و أيامكم خير وبركة يا رب
0: جمعا يا أبو فادي. يسعد هالصباح، أهلا وسهلا. عبادة بحكي لك نورتي
4: يا نورك يا عبادة، إن شاء الله رح يطلع معنا أكثر، تعودوا عليها يعني من هلأ. صباح الخير ليوسف، صباح الخير لأبو العهد، أم العبد صباح الفل، صباح الخير والفرح لكل المستمعين من عبادة، صباحكم أمل وراحة بار، يومكم مليان إن شاء الله خير وبركة يا رب جمعا، وضحكة حلوة كل المحبة لقصة راديو حياة، صباحكم حياة أجمل. يوسف بحكي لنا إنه يمحق الله الربا، نقطة آخر السطر واضحة يعني.
2: هلا بس في قروض، في قروض إسلامية ومحللة.
0: أنا بفهمش يعني مجربتش.
1: أنا بحس القروض قروض كلها
2: صعبة يعني.
1: كلها قروض يعني، ما بحس إنه في قرض إسلامي.
2: أنا مش مع القروض لا إسلامي ولا شو إليبي ولا عكسي
0: ولا
2: طول ولا عرض. أنا مثلا
0: اللي ما بيلزمه عن جد ما يروحش لهذا الطريق والله، نهاية عن جد.
2: هلا في يعني في قروض مثلا يعني اتجه فيها يعني الإسلام، إنه في قروض ميسرة، في قروض يعني بحاجة واحد إنه مش عارف يشتري بيت مثلا، أوكي مش تشتري سيارة، مش إشي رفاهي يعني، البيت بحاجة للواحد أوكي. أما تشتري سيارة وتكون حقها نص مليون شيك أو 300,000 شيك، يعني ما بتلزمش يعني. ليش هي يعني في مرات قروض الواحد بيضطر يروح على هي الإشي الإلزامي اللي هو اللي إشي غصب ضروري. يعني
0: مضطر عليه
2: يعني. حتى في ناس مثلا بالعمر كبرت شوي مش عارفة تتزوج،
0: تروح
2: أنا معه ياخد قرض بطريقة يشوف شيخ يقول له كيف كذا، وأنا يعني بيقدر يروح القروض الإسلامية مثلا.
0: طب هلا
2: بيقدر رتب حاله ويتزوج يعني.
0: طب في مبلغ معين للقرض ولا حسب الشخص شو بيطلب؟
2: حسب شو وضع الشخص، وحسب حسب شو راتب الشخص ووضعه
0: صح.
2: يعني للموظفين حسب راتبه خلينا نقول شو مركزه، كل هاي
0: وبيكون في مده معينه مثلا متى يسبده، انه مش على
2: هو بيختار. لا هو بيختار، ممكن على سنتين، ممكن على ستة، ممكن على 10. في ناس باخذوا على 25 سنه
0: ضامنين، هم يضلوا 25 سنة برضه.
2: هلا بتكون
0: والله كثير 25 سنة
2: يعني، البنك بيكون حاطط أكيد بشوف عمره يعني. هلا الأعمار بيد الله، بس بيصير في لها حسبة. وفي ناس راح لازم الله صار، في ناس بتكلوا الأمور. إحنا يعني زي أنت سألتني سؤال، فبلك في 25 سنة، في 20، في سنتين، في 5 6 10. بدها دراسة عملية القروض،
0: مش سهلة،
2: مش سهلة، لأنه أوضاعنا تحديدا أنا بفلسطين مش سوية. ففيدها دراسة، الواحد يعني يقدر يعرف يعني وين رايح.
0: صح، أنا بحس زميلنا خير الصانع ممكن يفيدنا بهاي الأمور، لأنه هو شغلته يعني قريبة على هذا المجال. صباح الفل يا خيري، خيري فيدنا بموضوع القروض، شو رأيك فيها؟ هل بتحسها يعني حل لمشكلة ولا لا، طريقها أو نهايتها بتكون مش إشي منيح؟ هند صباح الفل يا هند، الله يفرجها علينا، قولوا يا رب. اللهم آمين يا يا هند، إن شاء الله دائما وأبدا. سام، القرض خراب بيت، لا يمكن البنك يعطيك قرض إذا مش ضامن الشاكل يرجع له 10%.
1: 100% صراحة
0: يعني، إذا صارت ربا. نعم، فلا
1: ربا واضح،
0: لا نشجع يعني على القروض
2: يعني. إحنا يعني قضية ربا ومش ربا، إحنا يعني بالدين الإسلامي عارفين كيف الربا. بس لما دخل قضية إنه البنوك الإسلامية وتحللت من يعني ناس علماء ودارسين هذا الإشي. فبط يعني ما نروحش جزئية الربا. احنا احنا هون
4: انا مره سمعت حكي ان البنوك الاسلاميه حتى لازم لا ترجع لها الإشي اضعاف.
2: احنا
4: ما
2: احنا اول بدي باخذوا مربح. بس هي الفرق انه البنك الاسلامي بدك تشتري مثلا بيت, هو بتنقي المكان اللي انت بدك اياه وهو بجيب لك اياه, ما بسلموك مصاري. في فرق. فانا ايش يعني هو بيشتري لك اياه, ففي هاي الجزئيه بتبطل انه شغله انه انا في بنك انت مسكت مصاري وهي المصاري ممكن ال 100,000 دينار اللي اخذتهم شريت ب 50 وحطيت 50 بجيبتك. فهاي جزئيه في دخلت فيها القضيه. فاكيد في قضايا ثانيه, انا يعني حكيت جزئيه اللي انا بعرفها يعني, اكيد في جزئيات ثانيه لما البنوك الاسلاميه فتحت وصار فيها انه في قضيه الحرام والحلال وانها هاي حلال, فاخذ جزئيات كثيره واعتباريه, ومنها من ضمن هاي النقطه اللي انا بحكي لك اياها, مع العلم انه فوائد البنوك الاسلاميه لسه اعلى من البنوك الخاصه.
1: صح.
2: كمان ف زي ما حكيت لك ممكن واحد بده يتاكد يشوف شيخ ويحكي له انه ليش البنك الاسلامي قروضه حلال ويفهمه, وهيك بكون واحد يعني
4: اخذ قرض
2: براحه. هلا بعيدا عن انه بيقدر يسد القرض بعدين لو بيقدرش يسد القرض, بس بحكي انا هيك كيف القروض الإسلامية والبنوك الإسلامية والبنوك الخاصة.
4: الله يبعدنا عنهم على العموم ويبعدكم ما تحتاجوها. طيب
2: ناخذ كمان اتصال. ألو صباح الخير.
5: صباح النور يا رائد أميرة.
2: صباح
5: العافية.
4: صباح الفل.
5: كيفكم شو أخباركم؟
2: الحمد لله تمام.
1: الحمد لله. أنت كيفك؟
5: الحمد لله نذكر الله. أهلا بضيفتنا الجديدة يعني تصير معاكم.
4: تصير معانا إن شاء الله. رنيم اسمها عشان تحفظوها.
1: بالميم.
4: بالميم.
1: إنه كاتبين رنين بالنون.
5: رنيم تحب. رنيم أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك حبيبتي. حبيبتي.
5: يعني انضمت لنا فرد جديد لعائلة أسرة راديو حياة.
4: صح إن شاء الله رح أشوفوها كتير لقدام.
5: بالتوفيق إن شاء الله, وإن شاء الله إنه تكون كل حياتها ودروبها كلها ورد وفل ياسمين.
1: يا حبيبة أمين. قلبي شكرا لك شو سبورتي بهذا الصبح.
5: الله يسعدك حبيبي. احنا هاي قصة راديو حياة بنحب بعض بنموت في بعض.
4: صح والله.
1: صح.
5: حبيبتنا اهلا وسهلا.
1: يسعد قلبك اهلا وسهلا فيك.
5: بالنسبة اللي بتحكوا عمركم سؤال هو ولا عارضينا يعني رأي؟
4: لا احنا كنا حاكين انه ممكن بهاي الاوضاع الصعبة ممكن كتير في ناس بتتجه للقروض, فهل فعليا ممكن تكون القروض هي يعني خلينا نحكي حل لمشكلة ولا بداية لمشكلة؟
5: هلا هي ممكن انه القرض ممكن انه يخرجك من مشكلة انت فيها, بس انت رح توقعي بمشكلة اكبر. ممكن بدك تنقذي حالك من مشكلة هلا يعني ضاقت فيك السبل وتقطعت فيك, فما لقيتش قدامك الا هو, على الرغم انك مقتنعة انه حرام انه بودي لاشياء كثيرة عواقبها كبيرة وخيمة, بس انت مضطرة. على العلم يا جماعة هلا ما في قروض.
4: هلا ما في قروض؟
5: ما في قروض. هاي
4: المعلومة.
2: يعني انا تقريبا القروض يعني بتكون رايحة لناس يعني نقول خلينا الموظفين الحكوميين صعب ياخذوا قروض يعطوهم.
5: انا بعرف هلا يا رائد يعني من فترة انا انسانة ما بحب القروض. لانه انا بقول اي قرض كان في حرام. ما تقول لي لا بنك اسلامي ولا مش اسلامي.
2: صح. يعني قناعة ذاتية بتكون لإلك, بس
1: انا معها صراحة.
2: بس مدام في ناس مشايخ حللت يعني هاي مخرج لناس مش قادرة وتقدر تجيب اشياء ممكن بالنسبة لها اساسية زي بيت. هاي مرات الواحد حلم صار انه يكون عنده بيت.
5: اكيد اكيد.
2: فيعني هاي جزئية ممكن
4: مثلا الواحد علاج. علاج معاش حق عملية شيء مثلا برضو هذا اشي اساسي يعتبر. بس
5: هلا هو طبعا هو يعني انت يعني مضطر على شيء وفي محل قدامك طبعا يعني ممكن انقاذ روح زي ما تفضلت اميرة, ممكن حلم العمر يعني خلص داخل فيك السبل يعني بدك تروح لهذا الشيء. انا انسانة ما بحب القروض لانه انا في نظري كلها حرام. ما في حدا بعطي حدا هيك الا يكون في شيء
4: في فائدة من وراء يعني
5: طبعا يكون. عندهم موظفين سواء بنك اسلامي او بنك عربي او ايا كان يسمعني انا يعني بحكي بصراحة وعلى الملأ كله انا بقول يعني حرام. حتى لو الشيوخ بيبيعوا بيقولوا يعني لأشياء انه معينة انه خذ معلش يعني مضطرين لا انا بقول سيدينا ما كان هذا زمان منين طلع لنا هذا الشيء؟ مش عشان انه احنا مش قادرين ناخذه, منين طلع هذا الشيء؟ شو اللي خرب بيوتنا اساسا غير القروض؟ والشكات هاي سيارات بكون الإنسان كحيان
4: في الأرض. والله على أشياء ثانوية، المشكلة يا ريتها أشياء أساسية اللي يعني بيشتروها من وراء هاي الأمور.
5: بالضبط، بكون إنسان موظف عادي معطر حامل الجوال موديل السنة على القرض وعلى الشكات، يلا الجيب على الشكات وهو إنسان مواطن عادي، خربوا بيوت الناس. خربت بيوتهم. أنا رغم كل هذا يعني من فترة اضطريت، يعني اضطريت إنه زي ما تفضلتوا مش إلي اسم إنه أنا مش مقتنعة في هذا الشيء. شخص يعني ابني اللي هو أنا يعني بخطب له للأسف مش قابلين عشان بيت آجار، ما بدهم.
4: أيوة.
2: بدهمش آجار، بدهم ملك.
4: ملك.
5: بدهم ملك أول إشي البيت. السبب منيح وبجنن وسألنا عنه ما شاء الله، بس إحنا بدنا بيت ملك.
4: حقكم عادي طبيعي.
5: طبعاً هم حرين، هاي بترجع حرية شخصية ورأي كل واحد حر عن الثاني.
2: بيجي الواحد ما بطل يسخ بقول لك ممكن ياخدها سنة في بيت أجر بعدين ياخدها بيت أهله، فلا يا عمي ممكن هيك صارت الناس تفكر.
5: كل يعني واحد تفكيره وكل واحد يعني زي ما هو بده في النهاية حرين هنا. فأنا يعني اتفلت يعني عجزت كتير يعني، فأنا قلت لابني تعال نجرب البنك، بنك الإسلامي. هلا ابني موظف يعني هو محاسب، فرحنا إنه ناخد قرض. هذا الحكي تقريبا من 4-5 شهور يعني. أوكي قالوا لنا أوكي على راتبه، بتحول راتبه على البنك لأنه هو موظف بمؤسسة. رب العمل بيحول الراتب على المدير، المدير بيحول الراتب على البنك، يصير راتب ابني ينزل على البنك وبصير يخصموا منه. زائد هيك بدهم تاني كفيل.
2: كفيلين.
5: يعني كفيلين بدهم. فأتى طبعا بهذا الوضع مين بيكفل الثاني؟ أخوك ابن أمك وأبوك ما بيكفل.
4: هاي الأيام والله ما حدا بيكفل حدا.
5: ما حدا بيكفل لأنه أنت بتراهني هاي شيء ما بتعرفي، متخبي في المجهول هذا الشيء.
4: صح بتعرفي شو نهايته. مزبوط.
5: بالضبط. صحيح. يعني ممكن اللي بيشغل هذا الثاني يقعد، ما بتعرفي شو بصير.
4: صح.
5: غير هيك يعني البنك هو بده يشتري لك الشقة، أنت بتشوف الشقة فين بعشرة هو بيشتري لك إياها الشقة.
4: أيوة.
5: فهم. قلنا أوكي إحنا رضينا بالهم والهم ما رضي فينا طبعا. وافقنا، ومسؤول العمل ما عنده مشكلة يعني بحب ابني كتير، قال ما عندي مشكلة عادي كمان أنا بكفله.
4: أيوة. طب حلو تمام.
5: طيب رجعنا للبنك بعد أسبوع، بتراجعونا بعد أسبوع لخدنا بقول للأسف وقفنا بسبب الأحوال والظروف المعيشية اللي بنعيشها، وقفنا نظام القروض.
4: وعلى حظكم.
5: شو نعمل
4: بس معلش لعله خير، ممكن ما بتعرفي لو اخذتوه شو كان ممكن يصير.
5: لعله خير. يعني الحمد لله يمكن هذا
4: صح.
5: في عبرة انه نرجع عن الشيء مش مقتنعة فيه بتاعتك،
4: بس يعني ها كأنها إشارة لكم انه خلص سبحان الله بهالوقت يعني ما زبطت، فعن جد ممكن تكون إشارة.
5: بالضبط. انه ما كمل. انت شايفة للأسف بتسوق من سيء لأسوأ عمالها.
4: صحيح.
5: فأنا ويعني كمان شايفة حالات عنا وناس عزيزين علي ما حدا أخذ قرض وما عماله بيطلع من بلوة بفوت ببلوة تاني من القروض.
4: الله يبعد الجميع عنها يا رب، إن شاء الله ما حدا محتاجها.
5: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. فأنا ما بأيد القروض، وأنا يعني بقول كل واحد إن شاء الله ظروفه بتتحسن
4: يا رب إن شاء الله.
5: اللي بده إياه بإيده ومن عمله يا رب إن شاء الله، والله يفتحها على الجميع يا رب، ونهار سعيد للجميع. واهلا وسهلا فيك يا رني.
1: اهلا اهلا فيك، يسعدك يا رب.
4: سعد صباحك. يلا رني نشوف شو في عنا كومنتات. تفضلي بلشي من وين ما بدك مش فرق.
1: يوسف بيقول انه انا عندي قريب كان من اوائل كليه المحاسبه، لهيك اجا عروض عمل من البنوك كتير بحكم تفوقه، فاختار البنك الإسلامي لأنه عنده فكرة أنه كل شغلهم ضمن نطاق الدين. هو شخص ملتزم رغم كان الراتب أقل من البنوك الثانية، ولما اشتغل معهم بعد فترة استقال وترك الشغل، حكى الربا عندهم لا يقل عن البنوك الثانية ولكن بأسلوب ثاني. يعني ربا هون ربا هون ربا،
4: بس أنه الأسلوب بيختلف يعني.
1: طريقة
4: أنا مرة سمعتها صراحة هاي المعلومة.
1: أنت يعني سمعتها؟
4: عشان أكون صريحة أنا سمعتها، يعني هي القروض قروض بالنهاية بتضل. صح. بس إحنا ما دخلناش، ما لنا إيش علاقة.
1: هي أساسا يعني المعنى الأساسي للربا إنه أي منفعة أو أي إشي بتجر منفعة تانية هو فعليا ربا.
4: صح.
1: فإذا البنوك الإسلامية أو اللي تتعامل بالأسلوب الإسلامي إنه هي بيجيها منفعة عن وراء هذا الحكي، ممكن بطرق ممكن إن هي تتحلل شرعية. صح. زي مثلا زي ما حكى رائد إنه بيبيع وشراء بتصفي تجارة، بس لا أنا بحس إنه مرات في بيجيهم منفعة من هذا الحكي إنه لا ربا هاد. صح. ففي ناس كتير بالكومنتات بتوافق هذا الرأي، يعني شاف كتير ناس بيقولوا إنه لا ربا كله ربا سواء إسلامي أو غيره.
4: طب شوفي لنا تعليق خيري. خيري نوجه لك تحية كمان مرة يا خيري، صباح خير. الفل
1: صباح الخير. أنا مستغرب من شغلة إنه الكل هون بحكي إنه ضد
4: الموضوع، يعني موضوع
2: ضد القروض، يعني القروض
1: اللي بيجوا على البنوك والشركات وينهم؟
4: يعني إنه في نسبة منيحة بتروح. صح. يعني خيري بحكي لنا، فهو مستغرب من كمية الناس اللي بتحكي ضد الموضوع، بس بالمقابل في كتير ناس يعني بتروح. ممكن اللي عندنا هون يا خيري بالتعليقات بالاتصالات ممكن هذول الفئة اللي ضد، أما التانيين ما لسه شكلهم مش واصلين عندنا هون. فعشان هيك هلا أكيد فيش برضه بدناش نحكي إنه فيش حدا بروح باخد قروض، يعني لا هيك بكون الواحد ممكن نزودها ندفع، مش إنه ولا واحد نهائي باخد قروض، لا بس ممكن فئة قليلة تكون. إحنا ما بنعمم،
1: في ناس مرات بيضطروا.
4: آه
1: يعني في ناس عن جد بتعرف إنه هو مثلا ممكن إنه حرام مش بس بيضطروا خلاص.
4: بيضطروا هو أغلبهم اضطراري بيكون، يعني مش هلا في قسم ممكن يروح لرفاهية بدي أشتري والله سيارة موديل أبصر شو أو جوال، بس ممكن عن جد أغلب الناس بتروح لها اضطراري، يعني فيش حدا بيحب يلبس حاله قرض إلا عن جد إذا كان حدا محتاج أو حدا مضطر لهذا الموضوع. شو عندنا كمان؟ صح. تفضلي.
1: عندنا قسوم بحكي صباح الخير الرحمة للشهداء الفرج القريب العاجل لأسرة الشفاء العاجل لجرح النصر لفلسطين، آمين يا رب.
4: صباح الخير يا قاسم.
1: صباح الخير. أكيد القرض ربطة وعتلة هم، ما بنصح خاصة بالوضع التعبان، هيك بتقول نسرين.
4: نسرين صباح الفل. صح. يا نسرين
1: هذا إشي كتير سائد.
4: التعليقات اللي فوق مبينين عندك ولا
1: تعرفين بلا مبينين؟
4: يلا كملي تفضلي. يوم خلي لنيم تساعدنا بالتعليقات.
1: تمارا كل إشي بدخل بالحرام فهو حرام لا نقاش فيه. مظبوط. صباح الخير للجميع. شو السؤال الغريب؟ بحياتها القروض ما كانت حل مشكلة، بعدين
2: مش سؤال بس تحكي شغلة بس كان تعليقا على شو هالسؤال الغريب. مش غريب السؤال، كل العالم تتعامل أغلبها ب90% بالقروض، لأن شفناها هاي ظاهرة وصارت كتيرة وفيها مشاكل، فالواحد بترح مثل هيك موضوع.
4: يعني لو ما مش يعني مش ضاربة قصة القروض ما حكيناش فيها أكيد. يعني يا توفيق
2: الواحد اللي كان راتبه 100% صار يقبض 50 و60% ما أخذ قرض ب2000 شيكل مثلا شهري. صح. هو بقبض 2000 شو يتسخم يعمل؟
1: فش رواتب
2: يعني راح يخصم نسبة وتناسب، بس شو ضلله يكمل يعني. فهي هاي قضية مهمة،
4: فما غريب إلا الشيطان
2: كمان
4: يا
2: إنه أي موظف كان أو أي حدا في ظل الحروب كان ماخذ قرض قبل الحرب وصارت أموره هيك، مش لأنه ممكن يتوفق فيه بس صارت الحرب صارت أمور صعبة عليه. فحياتنا في فلسطين يعني إحنا عايشين زي ضربة حظ
4: عصب أهلنا. عصب
1: أهلنا
4: هيك إحنا عايشين،
2: يعني وصلنا لمرحلة إنه الواحد بيفكر حاليا إنه ممكن يجي أي مستوطن يفوت بيته.
1: صح.
2: وش تعمل معه؟
4: فيش ضمان على حياة
2: يعني شوف لما وصلنا هذا يعني بجوز أغلبنا أو كلنا ما فكرناش نوصل لمرحلة زي هيك بحياتنا، فإيش مش مضمون.
4: صح.
2: فحط لو واحد تورط في قرض يعني مش معناته الزلمة نصاب، لا بالعكس ظروفه صارت صعبة. كل الاحترام لإله، يعني شو يعمل مش بإيده بتصير الشغلة.
4: بالعكس إنه ما رحش والله لطريق الحرام مثلا. نعم. ما عملش إشي غلط.
2: صحيح.
4: يعني راح لهذا الطريق ومش بإيده. صحيح. بيكون عن جد مش بإيد البني آدم بيكون. عبود عباد صباح الخير. يوسف بيصبح على أبو سامر أبو علي أبو العهد وحازم وعبد الله وعبادة وأكيد على قاسم وكل المستمعين ومستمعات راديو حياة المخلصين. صباحك فل يا يوسف. إذا سؤالنا اليوم بيحكي، هل بتشوفوا بهالأوضاع الصعبة اللي إحنا منعيشها هل ممكن القرض يكون حل لمشكلة ولا بداية مشاكل؟ على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
2: بدنا نحط أغنية ميل على بلدي على أساس
4: من أمين. ميل
2: أمين أبو وردة بقول
4: اليوم صح
2: داخل يوم لهلأ 13
4: باص ما شاء
2: من
4: الله
2: من إخواننا في الداخل المحتل.
4: الله يزيد ويبارك.
2: الله يزيد ويبارك إن شاء الله. يعني
4: نعني شو لنا هالبلد شوي
2: تشتغل ما حدش يقول فيش شغل بدبح.
4: لا
2: ما حدش يقول
4: 13 باص شغل. يعني أنا من المؤاخذة
2: حتى لو فيش شغل قول الحمد لله
4: برضه. قول الحمد لله
2: الحمد لله
4: دائما أحمد ما تشكو
2: قول الحمد لله بيجي ربنا برزق والله
4: طول ما أنت بتشكي هالفاضي
2: لو مخنوقين بغرفة بس خلي يعني اتكالك على ربنا والله رتيجي رزقتك.
4: نعم
2: ناخذ
4: مي على بلدنا.

0: وسماها أجمل.
1: نرد نرجع للأغنية ناخذ اتصال جديد. ألو صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك يا رائد.
1: صباحك
2: يا ست أميرة. صباحك يا ست الكل اللي معكم الضيفة الجديدة.
3: رنيم
4: يسعدك يا رب.
2: الله يسعد قلبكم يا رب. معكم قاسم من الدام من نابلس.
1: أهلا وسهلا.
2: صاحب مشغل ألمنيوم.
1: يا هلا بيك.
2: هلا أنت لما بتحكي على البنوك والقروض هن المستفيدين الأول والآخر. يعني يا ريت يعملوا لنا نظام اللي بده يفصل شبابيك لظهره. بس بتطلع عندي مثلا 1000 دينار. وبدك تاخذها على قرض من البنك بدك تحط عليها ثاني 300 دينار انه تعمل وثيقه انك تاخذها من البنك لسه ارخص وافضل واضمن حقك انك تتعامل مع البنك ما تتعاملش مع الزبون. اول شيء بنتصبش عليك، ثاني شيء بتخسرش، ثالث شيء كل حقك تاخذه وزياده. يعني وسيله البنوك للناس منيحه كثير كثير، يعني ما يضرك. هلا مثلا بدي منك 500 شيكل، باجي عندك تعطيني 100 شيكل. لا بعرف اجمع رئيس مال، ولا بعرف اكون حالي، ولا بعرف اعمل شيء. خلص بتعرف انه في لك 500 شيكل بتاخذهم عن طريق البنك ل 500 شيكل.
1: كاش.
2: ايوه
1: بالظبط. البنك مش يعني تقعد تقسط للزبون اللي عندك كل شهر 100 بتوفيش معك. وممكن يعني يقول لك سامحني هالشهر الشهر الجاي بدي اعطيك.
2: بالضبط بالضبط. يعني تحكي لك شغله مثلا مثل انا علي قشت مثلا مية قشتين كل شهر 50 50، رحت على البلديه اخرت قشت كل احترام قالوا المهم ايش انك ما تجمعني.
1: نعم.
2: يعني مش انك تطنشهم زي ما بصير فينا.
1: اه
2: هي المشكله تاع الناحيه التجاريه تاعت الناس اللي عباد الله اللي عمالهم بمشوا حالهم باي شيء. يعني فكرة القروض حلوة منيحة بس يكون في التزام.
3: التزام.
1: التزام.
3: حلو.
2: بنصبح برضه على أخونا يوسف الزمار.
3: سعد صباحك وصباحه. الله يسعد
2: صباحك يا يوسف ويخلينا إياه يا رب العالمين.
3: أهلا أهلا فيك.
2: ويسعد صباحكم يا رب.
3: صباحك صباحك.
2: الله يسعد.
3: صباح الخير لوردة البنفسج أبو علي المسامي. هو ضد التعامل بالقروض. بيحكي لنا هو اشترى شقة وما تعامل يعني.
1: ممكن بالشيكات.
3: ما اضطر. برضه ممكن رائد من قبل الأسعار أرخص شوي ولا لا؟
1: كله نار من قبل وبعد نار.
3: يعني إنه قبل ممكن قبل 20-30 سنة.
1: كل يعني على وقتهم ده يكون غالي يعني ما في برضه. ما في العقار بيطلع دائما ما بيرجع العقار مستحيل يرجع لا أرض ولا بيت. إنه شريت إشي بشيكل من هدول الشغلات.
3: لازم نعمل عنها حلقة هاي.
1: ولا يمكن.
3: ولا الإيجارات والأسعار.
1: ففيها مرابح الشغلة بداية. كله. بس إحنا خلينا على قضية القروض. أكيد. والناس اللي بتضطر. يعني انا مع الواحد يعني اذا ما
3: هلا انت لو انزنقت فيك الدنيا بتتجه للقروض صراحه.
1: اذا يعني اذا كانت مزنقه كثير ممكن اروح اصير افكر في اشياء زي هيك لانه ممكن يكون في شيء مهم كثير بحياتي لازم اخذه. هذا قلت لك مش لشيء القرض مش شيء رفاهي يعني ما اخذوش للرفاهيه
3: شيء اضطراري
4: حاجه ضروريه
1: صح. يعني شيء انت مضطر ممكن اخذت قرض مشان تعمل مشروع يعني ومخطط له انت كيف ممكن تكبر فيه ولازم دخلي كذا وبدي اعمل يعني مش غلط. انا مش يعني لانه الواحد بهالظروف هاي الصعبه مش قادر واحد يعني ممكن يوفر له شخصي انه يتعايش مع الحياه. فمرات زي هيك انه شيء ممكن مشروع له وين الغلط. انا مش شايف انه غلط مثلا بس يكون شيء مدروس من
3: ويكون التزام
1: ملتزم بس بين الطرفين ويكون دارس بطريقه صحيحه انه كيف هذا القرض بده يعني بالمقابل يكون يعني اخذ الشيء اللي بده اياه وقدر انه يسكر الالتزام اللي عليه بسهوله يعني
3: حلو.
1: ما ياخذش شيء يعني مشروعي بده 100 ما اخذش مليون
3: ما اخذ شيء اوفر
1: لانه ممكن انا اصرف 900 وهاي ال 100 ما اقدرش اصير اسكر لانه ممكن صح. ما يزبطش معي الموضوع
3: بتصير تلبيس طوائف زي ما حكى ابو فادي
1: 100%.
3: رافع شاهين صباح الخير. هو ضد التعامل بالقروض لأنها رح تكون خراب للبيوت وبداية المشاكل لأنها حرام شرعا.
1: أمير بجد البول ضد القروض كاين ماخذ قرض وحرم ما بتعرفيش
3: برضو ممكن من تجارب
1: يعني
3: على فكرة
1: ممكن اللي بيحكوا كاينين ماخذين قروض
3: ممكن عن تجارب يعني صح
1: لأنه في نسبة كبيرة بالمجتمع باخذ قروض
3: صح صح. مش إشي عيب يعني طبعا. مش إشي عيب. إحنا بس بنحكي عن إنه مش رح تكون نهاية الطريقة
1: صحيح
3: فقط.
1: صحيح صحيح.
3: عبد الرحمن محمد صباح الفل. القروض خراب بيوت خاصة معظمها لأنه متروح على الرفاهية. المفروض القروض انوجدت للمساعدة بفتح مشاريع صغيرة. عنا للأسف عم بشوف هلا شراء البيوت والسيارات. طب شراء بيوت مش إشي إنه بيستاهل قروض مضطر. يا عبد الرحمن مثلا يعني انه مش سياره عندي انسى سياره
1: مش عندي بيت وبدي اشتري كمان بيت هون
4: ايش منه صح يعني الواحد ياخذ بده اياه عن جد
3: بس انه البيت ممكن إشي مهم اما السياره لا يعتبر إشي ثانوي
1: لانه عمالنا بنشوف الاغلب اللي بنشوفه في حياتنا هم اغلب الناس عمالهم بيشتروا سيارات يعني رفاهيه
3: البلد تعبت سيارات باخر كم سنه
1: كلها اغلبها بنوك
4: وكلها اخر موديل
3: كلها اخر موديل
1: يعني ماخذ قرض
3: يعني ايش
1: سياره يعني. موديل 80
4: ماخذ
1: يتفشخر الزلمه 26 ل 27 برضه يعني
3: اقل شيء
1: علي شو
3: هيثم صباح الخير يسعد صباحك يا رائد ويسعد صباح الصبية الثالثة يلي هي رنيم هي عاشورة نقول اسمها رنيم بالميم وليس بالنون وصباح للست هند وجميع المستمعين بكل الأحوال بالنسبة للموضوع أصلا بحالة طبيعية يعني القرض حرام لما بدك تاخدي قرض بدك تضلي تركضي وانت مش ملحقة تدفعي للقرض والله يكفينا القروض ويكفينا الدين آمين هشام عرندي صباح الخير لأميرة رائد ورنيم مش فاهمة أنا عليك يا هشام ولا كلمة للصراحة بس إنه بيحكي بما معناه اللي بده القرض ياخد فهو بيحكي من البنك الإسلامي هذا الشق اللي فهمته أبو علي بيحكي البنك الإسلامي بالإسم
1: أميرة فقط في ناس مش بيقتنع في القروض بس بقول لك أنا مدام في المشايخ حللوها فزنبهم هم ممكن أنا مش مقتنع باللي هم مفكرين فيه وبالحلال اللي هم محللين للناس بس داخد قرض هو اللي بتزمن بقول لك الشيخ هو اللي أفتى فهو بينه وبين ربنا فأنا ما بكونش في دائرة إنه أنا ممكن أتحاسب على قرض إني أخذ في ناس هيك ممكن تفكر كمان خلاص اتحلل من طرف فهو ذنبه عند ربنا بالقرار
3: صح بينه وبين ربه عنية برجع بحكي هيثم إنه لما تيجي تاخد قرض 1000 شيكل بالنهاية تيجي تدفعه 1200 ولا 1500 طب ما هو حرام هذا ربا بس ما يعني غيروا الكلمة هيك بدلوها وقالوا لك قرض فوائد. بدل الربا أو فوائد مثلا وربنا بحكي لنا هيثم إنه حرم الربا صفاء الترتيب صباح الفل يا صفاء للشعب الكادح والمكافح اشتقنا لكم كتير ونهاركم سعيد وإحنا اشتقنا لك يا صفاء زمان عنك سوسن شلبي صباح الخير كمان عنا وفاء بتحكي القرض بالأوقات الصعبة غالبا بيكون بداية مشاكل أكبر إذا ما انحسب بدقة ونادرا ما يكون حل جذري هو يعني بتشبهنا إياك إنه مسكن ألم المؤقت بضاعف الأزمة بعد شوي بسبب الفوائد والالتزامات السداد الثابتة فهو ممكن أولها يكون لك حل زي البنج يعني إنه إشي مؤقت بعدها خلص بروح أبو فادي صباح الخير لا تحكي لي الإسلامي ولا العربي مش عارفة ليش راح تعليق أبو فادي استفتي قلبك ولو أفتاك الناس ما الكومنت مش طالع عندي ما بعرف لا أبو عمار علاوي صباح الخير ورائد شق بحكي لنا يلي معوش بلزموش أنا هاي الجملة دائما بحكيها يلي ما معه ما بلزمه فعليا من ناحية كل إشي لو بده يعمل شو ما يعمل اللي ما معه ما بلزمه مش روح يتداين عشان أنا أعمل وأتفشخر وأفرج الناس شو عملته عشان أطلع مثلا خاصة هاي الشغلات بنشوفها كتير بالأعراس عشان أفرج والله إنه عرسي طلع أحلى أروح أدفع زينة بثلاثين أربعين ألف ممكن ولا تصوير ولا صحيح. اللي معه حلو بالعكس اللي معه دائما بحكي اللي معه يدفع
1: يدلل هي هالليلة
3: بس اللي ما معه ما
1: لا بس. واحد معه مصاري ايش مدليش حاله
3: بس اللي معهش حرام تروح تتداين يعني عشان والله هالساعتين يحكوا عنك انك عملت وساويت وكل هالامور بالاخر هاي الشغلات كلها تنكب يعني اوعكم تفكروا انها بتضل حرام
1: نرجع كمان اتصال جديد صباح الخير
5: الله يسعد لها الصباح انت واميره
1: هلا يسعد صباحك
3: صباح
1: يا رب
3: الخير
5: الله يسعد لي اياكي بس بدي افهم شو السؤال لاني فهمته بالاخر
1: هو احنا سؤالنا عن القروض يعني الناس اللي بتاخذ قروض بتكون بالبداية يعني إنه إيش والله قرض وكذا أقدر أعمل اللي بدي إياه على المدى البعيد بيقدرش يسكر القرض بيصير الأمور صعبة أو مصيبة عليه شو رأيك بقضية القروض أنت معها ضدها
5: أنا مش معاهم ولا بقدر على قرض ولا بحب إني أشتغل في هذا الموال لأن ببسط حالي ببعزقهم ما أني بسد وما بيجي الزمن معاك إن ما قدرتيش تزدي والبنك هذا حكومة بده منك فبتتمرمط بتتشحوطي وانت مش عارفه تسكري. طب انت ليش سحبتي؟ بدك تفهموا ليش سحبتوا. اذا سحبتوا لتكميل بنايه او لتكميل جيزه او لتكميل مشروع بتقول ما احنا اضطرينا منشان نخلص. اما انا اشتري اغير بيتي واغير عفسي واروح اشم الهواء ولا اتبشره، يعني هيها طلعت على خنانك. لان انت ما درستيها صح وانانيه بحقك. يعني في ستات انانيات بحبوا نفسهم. وفي رجال مسخمين برضو بالغلب والغلب مش راضي فيهم، يعني بيختصروا.
1: نعم.
5: ولكن انا لا تاعت شكات ولا تاعت كمبيالات ولا تاعت سحب ولا بعرف هذه كل الشغلات. البنوك اللي ما معهوش ما بلزموش. حكينا هديك اليوم على المثل، خبر شكل ابيض ليومك الاسود. بيجي عليك اليوم بتقول والله اهتاريتني شاطر انا. احنا كنا من زمان اهالينا يقولون هذه اجه، نبقى نحوش بالاجه مصروفنا اساس من شان قاعد نحضر للمدرسه، اذا نقص عليهم ما يكفوناش نفتحها ونحط المدرسه الاعانات والشغلات والطلبات. مش حساب الاهل، من قوت الطفل ومن مصروفه. اليوم ما في شيء
1: والله صار.
5: اليوم كلها الزلمه بالمره بالعيله كلها مش نافعه. كل واحد بقول لك انا بفهم بفهم لحاله، لا ما بتفهم. خذ القاعده من الكبار ومن الستات. اما اذا انت صغيره تجوزت وامك لساتها صبيه، يعني بدها الام حدا يوجهها منشان توجه خلفها. لان هي الام قدوه مثال الاعلى بنظرنا بنظر العائله كلها طبعا. بدون ام انا يعني بدي اروح اشاور مين؟ غريب ولا اقول يما واحد؟ لا يما يا بنيتي، انا لما تجوزت اخذوني صغيره 15 سنه ما كنتش اعرف ان الله حاطتني. سكنت عند حماتي وحماتي طلعت منيحه معي وعلمتني واعطتنا نصائح في المستقبل. يا بني تعملي هيك وساوي هيك. لما موت بتتذكر بتقولي الله يرحمها والله اللي قالت لي يا حصل. فانت هذا الدرس اللي اخذتيه كرريه على احفادك وعلى اولادك. ما بصير فيهم اشي
3: صحيح.
5: بس انتم ما بتكرروا. انا لا بكرر. لا تقول لي مثلا يوم تطلع البيت بتقول لي بنتي بدها تراشي. قلت له والله اللي بده يجي انه يفوت يحط يعني على البيت يطلع على الارض والدار نظيفه تراشي، ما عندناش امكانيه. لقيته بده حفنه وفي شيء دخل عنا ناكل ونسكر عيوبنا ولا اطرش الحيطان مشان ارجي الناس ان حياتهم مطروش. الله يزعل ولا ينطرش.
3: صحيح
5: بالمعنى.
3: صح
5: صح ولا لا؟
3: 100%.
5: برتب بيت واحد وخلص بزوي الناس اللي بفوتوا بخرجوا بعبروا انه هذا البيت مرتب بقى الكوش وبقية الدار. انا ما كنتش مبسوطة ان بيتي يعني بده صيانة، بس كمان ما فيش عندي دخل.
3: مش
5: يعني
3: مضطرة.
5: منين اروح اجيب الديان؟
3: لا مش مضطرة طبعا،
5: مش مضطرة. فخليها لما تصع بعدين احنا بحرب بعدين بلا مؤاخذة كل صعب ولا بدن يخرجوك بدهم يهدوا بدهم يخربوا بدهم يعمروا. فخلي هالقرش معاك يخرج فيه.
3: الله لا يقدر ان شاء الله. لا
5: يعني ما هو بالمع يعني احنا لقيتها جايين على مدرسة. هذه المدرسة مش عارفين تكمل ولا ما تكمل، تمشي ولا ما تمشي. هذول اللي نجح بالتوجيه ممكن يكون الدخل مع اهاليهم يعني مش بيقدروش يكفوا. بجوز يتحمس حط لها اول قسط باول سنه بالجامعه، بعدين بصير عيطوا ويولولوا منين نجيب. طب ما انت عملت حفلات وعملت ضجات اكثر من طاقتكم، ليه ما حسبتوا حساب الجامعه بكم الدرس بقيت ولادتكم؟
3: صح.
5: ليش هو التبذير والفشخره للناس؟ فلانه تعمل انا ما اعملش، فلانه تسوي انا ما اسويش. وبالقاعات كنا بدورنا، اليوم ما مقبلوش لبرقاعات. يعني كانها هي راحه عزيمه مش هي صاحبة الحفلة. والله إذا ما كانت الحفلة في داري البيت الضيق بسع 100 محب وخلص انتهت. هاي اللي إجاك يعني فيش تفكير.
3: الله.
5: أنا بالنسبة لإلي سؤالك الأساسي لا يمكن أآمن إني أروح أخذ قرض.
3: صح. وأنا هيك الأغلب. هيك الأغلب.
5: وبعديها يجي ترمي الدفع ما قدرتش وتمرمري بينك وبين البنك، لان البنك لما اعطاك القرض اعطاك من مال الناس اللي محطوطين عنده امانه. لما انا بدي اعطيكم بدي اعطيكم بدي اعطيكم، اذا صاحب الامانه بدها مصاري وخست ميزانيه المصاري البنوك وما فيش ضل دخل فيه، شو بدك تصيح تقول لي لا انا خبيتهم عندكم ومشيتهم وشغلتهم، ولا قلت لي ما فيش مصاري، وين راحوا مصاري؟
4: 100%
5: ها مش هيك بدي يجاوبها؟
4: اكيد طبعا، مسؤوليه كبيره.
5: مسؤوليه يعني هن عبد مأمور وبيسيروكي وبيساعدوكي، بس ولكن كوني ان انت عند الجد جد لازم تلتزمي بالتعليق ان انا اسد.
4: صحيح
5: وهكذا.
4: الله يعيزها لحدا يا رب، يسعدها الصباح.
5: صباحك
4: فل.
5: هلا
4: يلا رنيم نكمل الكومنتات، تفضلي.
6: تمارا بتقول القرض سلاح ذو حدين، فهو حل مؤقت وفعال نفس الوقت، إذا تم استخدامه في استثمار حقيقي أو ضرورة قصوى، يعني المقتدر القدرة على السداد أنه يقدر يسده، ولكنه تصبح بداية مشاكل وغرقا في الديون إذا أخذ لتغطية مصاريف استهلاكية أو كمالات تفوق الدخل. مظبوط، يعني صراحة الواحد نفس الموضوع، بنرجع دائما بنضل نلف لنفس الإشي نفس الحكي، أنه اللي ما معه ما بلزمه. إذا أنا والله عندي بيت وبدأ أشتري بيت تاني، ما بلزمني عندي سيارة بدأ أشتري سيارة، أو حتى لو ما عندي سيارة يعني الواحد بدبر حاله، بينزل مواصلات بيعمل إشي.
4: بس أنا حتى أنا حتى مثلا لو حدا بده يجيب إشي كتير مهم، سواء بيت أو إشي، أنا مثلا كأميرة أنا يعني عكس رائد، لا أشجع القرض بأي شكل من الأشكال. لو إنك بدك تشتري إشي كتير كتير مهم وما بزبط يعني غير بقرض، فأنا عن نفسي يعني لا أشجع.
6: بعدين أنا برأيي في حلول غير القروض، يعني مثلا إنه ممكن في ناس تعمل جمعيات،
4: مثلا
6: في ناس بدهم مبلغ كبير، خلينا نقول مثلا كدفعة أولى شراء سيارة، كدفعة أولى بده مثلا 30,000، بيعملهم جمعية.
4: الأغلب هلا بيعمل جمعيات وبيستفيدوا منها، بس كقرض والله لا أشجع، حرام.
6: في يعني طرق تانية الواحد بيقدر إنه يستغلها.
4: 100%
6: عبير بتقول برأي القرض بداية مشاكل، لأنه بيريح لفترة قصيرة لكن ممكن يخلي الشخص تحت ضغط ديون والتزامات لفترة طويلة. صح، هاي هي من مساوئ القروض. صباح الخير، أرى أنكم في البرنامج تجملون قصة القروض، القرض حرام بجميع حالاته سواء لسيارة أو بيت أو زواج، وعد الله أكل الربا بحرب.
4: مين جملها؟ حدا جمل القصة القرض يا رائد؟
1: احنا ما جملنا ولا شيء،
4: كنك سلطان تسمع برنامج تاني بتيجي بتعلق عنا هون كومنت تاني، مش فاهمة أنا
1: احنا
4: صراحة.
1: موضوع بنحكي آراء الناس،
4: نقاش، احنا بنحكي لشو ممكن الناس تاخد القرض،
1: تجارب
4: احنا ما
1: الناس
4: منجمل
1: يعني.
4: ولا منشجع، احنا ضد شيء.
1: كل واحد حر، ممكن يكون احنا مع، بس كل واحد حر في يعني
4: حر. وجهة نظر رائد تختلف عن وجهة نظر عن وجهة نظر رنيم،
1: كل واحد
4: حر, حر يعني كيف بيفكر بالنهاية،
1: كيف تفكيره يعني. احنا
4: منهم لربهم بيصطفلوا بالآخر،
1: ومعناش خلاف مع اي واحد بأراءه يعني، ما في خلاف
4: 100%. فعادي يعني، لا منجمل ولا لا يحزنون، كل واحد بيحكي وجهة نظره بهالبرنامج. تفضلي كملي يا رنيم.
6: سام تقول اكبر حرامية بالكون البنوك وبالذات الإسلامية حرما حسب الشريعة.
4: هاي نظره برضه لسام، هو حر.
6: صح.
1: طيب نرجع كمان لاتصال جديد. الو
2: اخوي رائد، انا برضه رجعت لك هلا كيف على القروض وما قروض وعلى تعليقات الناس. هلا انت يا رائد معك 1000 دينار تشتغل فيهم، انه يصير مثلا 1050 ل 1100. هلا بيجي لك زبون زبونين ثلاثه تاخذوا لك اياهم ترجع صفر.
1: صحيح.
2: طب كيف تكفي حالك؟
1: ليش يعني بدي اشتغل وما طعميش اهل البيت لحد ما اجمع
4: اجوع
1: ولا اشتغل ارد لا يجوا اللي انا اعطيتهم يعطوني مصاري ودوره.
2: هاي هي مشكله الناس المنحوقه اللي بتكون اللي مش عارفه تدبر حالها بشيء، بيكون لهم مصاري على الناس مش عارفين يمشوا حالهم بشيء.
1: صحيح.
2: يعني هلا عيال عندك تقول لك جيب بغرض غرضين ثلاث حقهم 200 شيكل 150، مركب انه رائد يجيب لي اليوم مثلا الى عليه 100 شيكل 50 شيكل ما جاب ليش اياهم، طب كيف اروح الدار؟ هي المشكله تاعتنا احنا
1: يعني. هي احد المشاكل اللي ممكن تاثر يعني على التاجر، هاي الشغله مزبوط،
2: هي مشكله الناس عندنا احنا. الله يجبر الناس يا رب العالمين ويكون بعونهم.
1: آمين.
2: الحمد لله على كل حال.
4: الحمد لله.
2: يعني احكي لك عن تجربة تجارية مش انه عن شغل.
1: انا فاهم انت بتحكي هيك، فاهم انه اشي يعني بيصير معك، فاهم
2: يعني. بشغلة تجارية بحكي لك لي.
1: الله يجبر العباد.
2: اليوم يجي زبون يقول لي هاي الدار قدي بدك مني حقها، بقول له 5000 شيكل اعطيني اياهم 4000 شيكل مثلا وخلص حالك مع البنك. البني خليه ياخذ له 2000 شيكل، انت تحمل 1000 وانا بتحمل 1000 واحط الباقي بجيبي يعني المربح اللي بيطلع لي.
1: نعم
2: يعني بتسمك ايش مستفيد؟ والله يكون بارك.
3: امين.
1: يا
3: هلا بك
1: يا هلا وسهلا يا قاسم، يا هلا شرفت.
3: يلا نرجع نكمل الكومنتات قبل ما نختم. يا
6: معتصم بيقول اللي بياخذ قرض بيفتح حرب مع الله، قال الله فأذنوا بحرب من الله، فالقرض الذي يجر الربا حرام حرام حرام.
3: ثلاث حرامات
6: بالثلاثة.
3: معتصم بالثلاثة.
6: عبادة الله لا يعزني لأي قرض، الحمد لله من أنا صغير بشتغل وبتعب وضليت أضب معاشي، وآخر الشهر بطلع مبلغ منيح وشريت دار من دون قرض، وهلأ ضل بنت
3: أي الحلال. الصح إن شاء الله بتلاقيها يا
6: كل
3: عبادة.
6: كل الاحترام صراحة. يعني هذا الشيء مش أي حد بقدر يعمله، أنه يعني ضب وهيك دائما الناس تتجه للإشي،
3: خاصة أسهل. الشباب يعني الصغار.
6: مزبوط.
3: فكل الاحترام يا عبادة. في عنا أشياء فوق يا رنيم، إذا طالعت لك ولا لا مش عارفة. عنا حمزة، عنا أبو غالب، عنا عيد. تفضل اقرأيهم.
6: عيد، لا تحكوا لي إسلامي كله ربا، لو إيش ما كان القرض حرام والله ما بيبارك إلا بالقروض.
3: لا بالقروض.
6: لا بالقروض.
3: أوعك أوعك نجمعها.
6: لا بالقروض ولا ربا. ممكن على فكرة أغلب الناس، يعني أنا شايفة شريحتين، والشريحة العظمى إنه مش بتأيد القروض.
3: صح. ضد
6: ضد القروض، واضح جدا.
3: ضد يعني على الآخر.
6: أم عامر يسعد صباحك يا رب. حمزة، القروض حرام يا قاسم، لا فكرتها حلوة ولا هم يحزنون، فيش حدا باخد قرض إلا وربنا بتعتسب حياته، فما تحاول جمل الموضوع عشان ربنا بس. الله يسعدك أحلى قاسم. تمام. أظن هدول قرأناهم. تمارا قرأنا الكومنت تبعها.
3: أتوقع أنه قرأنا. ممكن هيك ما ضل عنا ولا إشي، بس بدنا نحكي صباح الخير لإمرامي أبو الهدى، يسعد صباحك. وصفاء بتأيد حكي إم علاء، يسعد صباحك وصباحة يا صفاء. ما نسينا حدا، بتهيأ لأنه قرأنا كل الكومنتات قبل ما نختم. وإحنا نرجع نحكي، إحنا ما منجمل قصة القروض لا سمح الله، إحنا بنحكي الناس على شو ممكن تاخد القرض، ولكن إحنا مش مع، يعني ممكن رائد يكون مع، ممكن يكون ضد، ممكن أنا لو قدام تغير فكرتي يعني هذا الموضوع، ما حدا بيعرف.
1: ومرات الواحد بيضطر، يعني بيضطر على إشي زي ما حكينا،
3: هي اضطرارية
1: يعني مهم لحياته،
3: بس إن شاء الله ما حدا بيحتاجها.
1: هيك بتصير الشغلة. فأنا بحكي عن الناس اللي ممكن هي فكرت في القروض. هلأ أنا من الناس ممكن ولا مرة بدأ أفكر في هذا الإشي، وممكن في لحظة من اللحظات يعني أكون مغصوب إن أعمل هذا الإشي.
3: بين ليلة وضحاها خلاص ما بيكونش في غير هالحل.
1: الواحد كيف ظروفه كيف عملها بتصير، يعني بجوز فيش حدا واقف معه، بجوز الأمور اللي حواليه كمان صارت صعبة كثير، بده يسندهم ويسند وكذا، يعني بيضطر.
3: بني آدم ظروفه أقوى منه أحيانا بتكون.
1: فبتكون مرات يعني أنا بشوف قضية القرض، الناس اللي بتاخدها بطريقة صحيحة بتكون هي يعني مضطر على شغلة مهمة كتير لحياته، مش لإشي ترفيه. الإشي الترفيه اللي عمالنا بنشوفه اللي بكثرة واللي منقول هي مش قد لهاي، لأنه هو أخده حمل حاله إشي فوق طاقته.
6: صح، تفاهة.
1: يعني إشي فوق الطاقة اللي هو يعني مش لازمته. يعني معك فنفترض سيارة موديل 2015 مثلا، ليش تجيب 2000؟ خليها
3: مش بتمشي خاص، وظروفك مشاوير.
1: صح. وظروفنا صعبة يعني ليه؟ حتى قبل الحرب كان الوضع الاقتصادي برضه صعب، وكان في كورونا كان برضه صعب. يعني احنا مرينا ولا نزال نمر بظروف اقتصادية.
3: صحيح.
1: صعبة كتير. صح. مش قادرين نخرج منها، يعني الله يخرجنا سالمين غانمين، بس الامور صعبة كتير. يعني حتى البنوك زي ما حكينا صارت تفكر مليون مرة إذا بتعطي لحد أقل.
3: صح. صحيح. برضه مش خطوة بسيطة، مو خطوة بسيطة، وفيش إشي مضمون عنا. عشان هيك سام بيحكي إنه في إله صاحب من 3 أيام كان معه شاري شقة من 1 على 50 ألف، وحول له البيعة عن طريق البنك صارت 82 ألف. والله يعني 32 ألف.
1: هلا هو المفروض حسب
3: ربح،
1: لما شاف المربح هيك شاف بتوفي مع بقدر أسكر بقدر. هذا إيش برجع، هذا بالنهاية بيصير قرار شخصي اللي بده ياخد القرض،
6: بيكون عارف شو داخل عليه، بيكون حاطط التزامات،
1: ممكن مضطر وقال يلا يا رب تزبط بدي أخذ، بس ممكن تزبط معي
3: مثلا.
1: مش كيف يعني كيف الواحد باخذ قرار زي هيك؟ انا ما يعني ما فكرتش في زي هيك، بدي افكر
3: ان شاء الله ما بتفكر ولا تضطر انك
1: بس
3: تفكر.
1: انه زي ما حكيت لك يعني
3: الله لا يعيسكم، نرجع نحكي مره المليون، الله لا يعيسكم الها، ان شاء الله عمركم ما بتحتاجوها. مشاهر صباح الفل يا مشاهر وام رامي، بتصبح على رامي العمودي بمناسبه خروجه من المستشفى. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على سلامتك يا رامي، اجر وعافيه. ممكن يكون حل مؤقت يساعدنا نتجاوز ازمه، ولا ممكن يكون بدايه لمشاكل وديون اكبر. عباده بحكي يوسف لسه في قصه ثانيه اللي هي التكييش، هاي حفله ثانيه. مثلا بروحوا باخذوا جوال على راتبهم، بيكون عليه فائدة، بروح ببيعه بسعر أرخص عشان يكيش وهلم جرى. يعني هاي مصيبة. بعرف واحد ضل يعمل هيك لحتى وصل مرحلة راتبه ما بيضل له منه ولا شيكل بسبب التكييش اللي بيعمله. هذا صار اسمه هبل يا يوسف، يعني اللي من إيده الله يزيده، اللي عارف إنه هذا الإشي غلط وبيعمله يعني كل مرة لدرجة انه ما يضل له من راتبه ولا شيكل، فهذا الاشي كله بايدهم. بعرف شلون عائلهم.
6: صح، الواحد لازم يكون عنده هاي ادارة مالية، الواحد لازم يعرف كيف يتصرف بمصاريه.
3: يعني مش صغار بعدين. صح. نحكي عن اعمار منيحة، مش صغار المفروض. نختم مع تمارة، بتحكي انها بتعرف ناس من وراء القروض صارت عندهم مصايب وراء بعض وبالاخر ندموا. يعني الاغلب احنا نستنتج من حلقه اليوم انه الاغلب شايف القروض خربان بيت.
1: امير، ممكن القرض يكون خراب لبيت انهم الزوجين يتركوا بعض.
6: مظبوط.
1: ما قدرش يرتب بتوصل حياته ودخله والاكل ومصاريف الاولاد والعيله وتصير في مجادلات نقاشات بين الطرفين وتوصل لمرحله انه يتركوا لبعض وبتصير.
3: صحيح. ان شاء الله يعني ربنا يبعدكم عنهم ما عمركم تضطروا عليها. وفي حلول كتير زي ما حكيت رنيم اولها، الجمعيات. ممكن تروحوا جمعيات، ما تتجهوا للقروض، هيك هيك رح تسدوا، لانه بالجمعيات بدكم تدفعوا، بالقروض رح تسدوا. فعلى الحالتين يعني رح تكونوا دافعين. فاختاروا دائما الطريق الامن، الطريق اللي عن جد ما يكونش فيه اشي حرام ولا يكون فيه اشي ربا لا سمح الله. ونرجع بنحكي ان شاء الله عمركم ما بتحتاجوا انكم تفكروا بمواضيع القروض وهاي الامور. يوسف بحكي لك منوره، بدايه موفقه.
6: شكرا يا يوسف.
3: بدايه موفقه كثير يا يوسف، ان شاء الله لقدام بتصير معنا اكثر. وشكرا اكيد لتواجدكم معنا اليوم ولمشاركاتكم الحلوه من خلال الاتصالات او الكومنتات. وشكرا لرائد ولرنيم اكيد، وان شاء الله بنشوفكم بكره بحلقات جديده ومواضيع جديده. الى اللقاء.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
6: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
7: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، إسعاف الطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
8: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
1: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: إنها الساعة 12 ظهراً. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي لصافي وصيفي عادي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها حول المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

listening. You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: من أول خطوة عطر.

0: الحوض الجامعية مكانك بينا.
1: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائم جزئي لصافي وصيفي عادي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها حول المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتك.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني. في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.
2: يا ريشة

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل. مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: الثانية مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي لصافي وصيفي عادي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، نضلها حول المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يطرى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بيال ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف
0: بعرف شو ليك نسيتيني ورحتي معه
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك
0: لكنه ليه؟

0: عم تسمع اللي ما بتشبه حدا. حياة اف ام.
1: يا الله بكره مسافر ولازم احول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد وهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: إنها الثالثة مساء.
1: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائم جزئي لصافي وصيفي عادي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها حول المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتك.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

الذي ينتظرني بعد التخرج؟ سؤال يطرأ على بال كل طالب جامعي أياً كان تخصصه. لهذا إليكم بعض الخطوات عليكم اتباعها بعد التخرج من الجامعة. أولاً، قم بالبحث عن فرص تدريبية. بعد تخرجك من التخصص الذي طالما كنت تحلم بدراسته، يجب عليك البحث عن فرص تدريبية لفهم مجالك أكثر. ثانياً، شارك في برامج تطوعية. تعتبر البرامج التطوعية فرصة رائعة لاستخدام مهاراتك وخبراتك في سبيل المنفعة العامة ومساعدة الآخرين، كما أنها فرصة لتوسيع دائرة معارفك. ثالثاً، قم بالبحث عن دورات متخصصة. يجب عليك تطوير مهاراتك قبل البدء بالعمل، ويمكنك القيام بذلك عن طريق الالتحاق بدورات متعلقة بفن الخطابة أو دورات تعزز من معرفتك بتخصصك أكثر. كل هذا يساعدك في تطوير نفسك. وبالتأكيد تحضير سيرتك الذاتية وكتابة رسالة تقدم للوظائف التي تهمك. تذكر أن التخطيط للمستقبل وتحديد أهدافك تساعدك في الوصول إلى النجاح المهني. الذي ينتظرني بعد التخرج.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطه، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-71-4

الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.

0: اقوى الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي لصافي وصيفي عادي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها حول المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM، هي وبس.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
2: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
3: إنها الخامسة مساء الآن.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
5: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية: 00970

يان يكون الجولة اليوم السبت غائم جزئي لصافي وصيفي عادي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها حول المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
4: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: التوقيت الآن هو 6:00 PM.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه لعبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
10: شوفي ما في
11: نابلس، وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
12: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
11: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
12: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
11: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
9: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي لصافي وصيفي عادي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها حول المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتك.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة. ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع لا اسمع لا. الشحرورة شو بتحكي لك؟
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0 حلو
1: حبيبي
0: يلا.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
6: إنها الثامنة مساءً.

عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
0: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: التاسعة مساء الآن. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
7: الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت.

0: من هالتبقى هجمنا على الفاضي هجمنا على الفاضي
1: تعال عمل ديو انا ايه كنت

0: Yalla.
1: You're on the number one.
2: We play the hits on Hayat FM 100.8.
1: The music just feels so good.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
9: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
8: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
9: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
8: كيف بقدر أحصل عليه؟
9: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة التاسع عشر والثامن عشر، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المائد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبها حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا ابني كنت بقى بقول لك عشان انت والله
1: مش وقت اتاخر
0: عارف.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبيه؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

بحبك.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: حاطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: هيحرسك في سكتك. الله الله الله ما
1: لعشاق الليل والسهر.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.